0: وما بين 18 درجة و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فسترتفع بالمنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية وبالأقاليم الصحراوية، وستعرف بعض التغيير الطفيف بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال بوجدور والساحل الأطلسي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحناها في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا، الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجة، وتحية للمدرب واللعابة كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا تايقين في المنتخب ديالنا. ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: ريم راديو اذاعه الاخبار المغربيه.
8: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
9: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال. يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 للأمم لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان في إطار الاعتراف.
10: هاد المشاريع مكنات الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنات من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في المجال الترابي ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاوني والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هاد الثروات اللي كاينة، وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم بني ملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
8: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية، إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونية ودعم التشبيك لبلورة قوة اقتراحية فاعلة.
7: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004 والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
2: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية الصداقة المغربية الشيلية وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا وخصوصا على المستوى السياسي، ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتسمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا، ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
3: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
1: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نبيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال المرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعيبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية. ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا، من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجيستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
2: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتورة، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
1: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيك السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
1: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامماركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
4: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك لك رأس مالي بشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
5: فرصة كذلك لاطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم على المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية. الوطنية للتنمية البشرية منذ أن أعطى الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بمجهودات جبارة من أجل مواكبة هذه التعاونيات.
1: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عشية المواجهات التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم، إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا، وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع.
3: الخبر من المصدر.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعالية الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة، والذين يمثلون مختلف جهات المغرب. يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
8: لقاء مهم، وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل، اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطوله المغربيه وفي كاس العرش
9: ايتي مزيان النسخه هو يجي عندنا 12 نادي النوادي كلهم وجدوا راسهم عام ما تيوجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي تريناو عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزه هي الجائزه الكبرى ديال الهواد في المغرب وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كاس العرش
7: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
0: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. وأعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. نحن هنا ضمن وفد برلماني تشيلي، والقرار 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ومجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. السيدة ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش أوضحت أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. كما شدد الوفد التشيلي على رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: انطلقت بكورنيش شاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقل للاقتصادي الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
5: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026 وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك، وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هذه التعاونيات أو تشبيك ما بين هذه التعاونيات.
6: الرئيسة التعاونية مبارك الشامل في مارتين كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هذه النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض. كنت عارفوا المنتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكانت تعرفوا بالناس.
4: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
7: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفلة تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
8: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوج اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
9: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
1: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
10: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
1: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: أخبار المغرب والعالم.
1: أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء، معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في المنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة بوجدة على سلسلة مشاريع اتفاقية شراكة وبرامج تنموية تهم مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية متنوعة. وتميزت هذه الدورة بالدراسة والمصادقة على مشاريع تروم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
7: يعقد مجلس جهة الشرق دورة عادية لشهر يوليوز فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئة مجموعة من الجامعات الترابية، كذلك تأسيس معهد جزري بإقليم الناظور، كذلك المساهمة في تحسين ظروف مرضى السرطان بجهة الشرق.
6: الأوراش الكبرى التي تدارسها المجلس سيكون لها أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار، فهذه الدورة شكلت مناسبة لتجديد الانخراط في دعم برامج التنمية الترابية استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عشية المواجهات التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم، إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نابيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال للمرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال الريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش. وأعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. نحن هنا ضمن وفد برلماني تشيلي، والقرار 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ومجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. السيدة ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش أوضحت أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. كما شدد الوفد التشيلي على رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة. ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعاليات الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة، والذين يمثلون مختلف جهات المغرب. يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
4: لقاء مهم، وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل، اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش.
5: يتميز هذه النسخة هو يجي عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم عام وتيوجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي ترينا عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة. هي الجائزة الكبرى ديال الهواد في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كأس العرش.
3: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية
6: روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشاملة الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
9: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي والمستوى البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا. ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
10: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
8: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنمية وتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
11: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال. يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 للأمم لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان وفي إطار الاعتراف.
12: هاد المشاريع مكنات الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنات من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في المجال التراب ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاون والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هاد الثروات اللي كاينة، وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم بني ملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
8: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية، إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونية ودعم التشبيك لبلورة قوة اقتراحية فاعلة.
1: ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. عملية مرحبا كتعد من أهم المبادرات الإنسانية والاجتماعية اللي كتنظمها بلادنا كل سنة لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج خلال فترة العطلة الصيفية، وكتشرف على كل مراحلها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. هذه العملية أصبحت نموذج متميز في مجال استقبال المهاجرين وتيسير العودة ديالهم لوطنهم الأم، حيث كيوظف المغرب إمكانيات بشرية ولوجستية لضمان مرور هذه العملية في أفضل الظروف. إلا أن نجاح عملية مرحبة ما كيعتمدش فقط على الجهود اللي كتبذلها السلطات والمؤسسات المعنية، بل كيطلب أيضا التزام كل أفراد الجالية المغربية بكل التعليمات الخاصة بها وبالنظام. وعملية مرحبة كتنطلق كل سنة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وكتشرف عليها المؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والصحية، وكتشمل العملية خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد والمساعدة الطبية والاجتماعية والإدارية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المعابر الحدودية. هي عملية كتكتسي طابع إنساني بامتياز، لأنها كتجسد العناية الخاصة اللي كتعطيها بلدنا لأبناء ديالها اللي في الخارج. فالجالية المغربية كتعتبر جزء أساسي من المجتمع المغربي، وكتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك الدولة كتحرص على توفير الظروف الملائمة لاستقبال أفرادها وتمكينهم من قضاء عطلة في أحسن الأحوال. ومن بين المظاهر الإنسانية لعملية مرحبة هو توفير مراكز استقبال متعددة داخل أرض المملكة وخارجها، كيعملوا فيها أطر في مختلف المجالات، وأيضا متطوعين كيقدموا المساعدة والإرشاد للمسافرين على مدار الساعة. وكيتم بالمناسبة تعزيز الموارد البشرية في الموانئ والمطارات وتعبئة فرق طبية وإسعافية للتدخل عند الحاجة. هذه الإجراءات كتساهم في التخفيف من معاناة السفر الطويل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والحوامل والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونجاح هذه الجهود كيتطلب بدوره التزام من أفراد الجالية المغربية، وكل ما تحلوا بالوعي والانضباط إلا وكتمر العملية في ظروف أفضل، وهذا طبعا لصالحهم تفاديا لأي تأخير. ومن أهم مظاهر هذا الالتزام احترام القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها، سواء في الموانئ أو المطارات وفي كل معابر الحدودية، والحرص على استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة قبل من السفر لتفادي أي مشاكل محتملة، وخاص أيضا احترام مواعيد السفر والحجوزات المحددة والالتزام بتعليمات السلطات الأمنية والإدارية، والتحلي بالصبر والتعاون أيضا أثناء فترات الانتظار، لأن الكل كيبغي يمر قبل الآخر ويبغي يوصل لمدينته ولعند الأسرة دياله. فالإقبال الكبير اللي كتعرفها عملية العبور كيجعل من الضروري احترام النظام وتجنب السلوكيات اللي تقدر تعرقل سير العملية أو تأثر على راحة باقي المسافرين، مع إعطاء الأولوية للمرضى والحوامل وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذه الفئات كلها من الواجب على الجميع تقديم المساعدة لها، ماشي غير من قبل الأطقم اللي كتسهر على عملية مرحبة، ولكن من قبل كل المواطنين المسافرين. ومن صور الالتزام أيضا المحافظة على نظافة المرافق العمومية واستعمالها بشرط تبقى جيدة ونظيفة وصالحة للاستعمال من قبل المواطنين الآخرين اللي جايين من بعد. أيضا المحافظة على وسائل النقل سواء البحرية أو الجوية، واحترام الممتلكات العامة والخاصة على طول طريق السفر من بلاد الاستقبال إلى غاية الوصول لأرض الوطن. فالمواطن المغربي المقيم بالخارج سفير للوطن دياله، سلوكياته كتعكس صورة إيجابية على الجالية المغربية ومدى الوعي ديالها وتحضرها، وأي سلوكيات غير منضبطة إلا وكتعطي صورة عكسية. والتحلي بروح المواطنة والتضامن مع الآخرين أيضا كيساهم في خلق أجواء إيجابية، وكيعزز قيم التعاون والتآزر بين أفراد الجالية. فدور أفراد الجالية عموما ما كينحصرش في الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، بل كيشمل أيضا المشاركة في إنجاح هذه العملية وتقديم اقتراحات ممكن تساعد على تحسين الخدمات وتطويرها، لأن التواصل البناء بين أفراد الجالية والمؤسسات كيشكل عنصر أساسي في الارتقاء بجودة الخدمات. وعملية مرحبة أصبحت تجربة إنسانية رائدة كتحظى بإشادة واسعة على المستويين الوطني الوطني والدولي، وهذا النجاح بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وسلطات أمنية وهيئات مدنية ومتطوعين، بالإضافة لتعاون أفراد الجالية، لأن عملية مرحبة ما يمكنش نعتبرها مجرد عملية عبور أو استقبال موسمية، هي تجسيد للعلاقة المتينة اللي كتربط المملكة بالأبناء ديالها المقيمين بالخارج، ودليل أيضا على الاهتمام اللي كيتعطى لهم، خاصة وأنهم كيدخلوا كل سنة لبلادهم بدافع الشوق للوطن للأسرة والأهل، وأيضا من أجل صلة الرحم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفلة تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني

0: الاخطبوط الفخاري اللي هو واحد الاناء فخاري بديل للاناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الاخطبوط.
1: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
2: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا المستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
1: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
3: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسايس وولماس وداخل منطقة سوس، كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير، مع تطاير غبار محلية بالأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وسهول تادلة والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 25 درجة ببقية المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فسترتفع بالمنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية وبالأقاليم الصحراوية، وستعرف بعض التغيير الطفيف بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال بوجدور والساحل الأطلسي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
3: الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: انطلقت بكورنيش شاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
1: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026 وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك، وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هذه التعاونيات أو تشبيك ما بين هذه التعاونيات.
2: الرئيسة التعاونية مبارك الشامل في مارتين، كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هذا النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض، وكان تعرفوا منتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكان تعرفوا بالناس.
0: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
4: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك لك رأس مالي بشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
5: فرصة كذلك لاطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم على المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أن أعطى الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات، وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بمجهودات جبارة من أجل مواكبة هذه التعاونيات.
3: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: بقصر البديعة التاريخي بمراكش اختتمت فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بزهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفلة.
7: فرحانه بزاف بحفاول الاستقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي، كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم، شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
6: السهرة الختامية كانت مناسبة للاحتفاء بمسار الفنانة زينة الدودية التي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب وصلات من فن العيطة، كما عزفت على آلة الكمان في عرض جمع بين الأداء الغنائي والعزف الموسيقي.
8: بالنسبه للعرض ديال اليوم كان في المستوى وحتى الفنانه ديالنا المشهوره زينة الدوديه كانت في المستوى وداك الشيء زوين.
6: هذا الموعد الفني الذي نظم هذه السنة تحت شعار الفنون الشعبية كنوز الأمس واليوم هو مناسبة سنوية لتثمين التراث اللامادي الوطني وتعزيز الإشعاع الفنون الشعبية وطنيا ودوليا.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية. ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا، من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجيستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
2: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتورة، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
1: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيك السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
4: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال. يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان وفي إطار الاعتراف.
5: هذه المشاريع مكنت الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنت من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في مجال التراب ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاوني والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هذه الثروات اللي كاينة وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم الملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
1: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونين ودعم التشبيك لبلورة قوة اقتراحية فاعلة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة بوجدة على سلسلة مشاريع اتفاقية شراكة وبرامج تنموية تهم مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية متنوعة. وتميزت هذه الدورة بالدراسة والمصادقة على مشاريع تروم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
6: يعقد مجلس جهة الشرق دورة العادية لشهر يوليوز، فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئات مجموعة من الجامعات الترابية، كذلك تأسيس معهد جزري بإقليم النضور، كذلك المساهمة في تحسين ظروف مرضى السرطان بجهة الشرق.
1: الأوراش الكبرى التي تدارسها المجلس سيكون لها أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار، فهذه الدورة شكلت مناسبة لتجديد الانخراط في دعم برامج التنمية الترابية استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش. وأعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. نحن هنا ضمن وفد برلماني تشيلي، والقرار 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ومجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. السيدة ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش أوضحت أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. كما شدد الوفد التشيلي على رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة.
3: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
9: بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعالية الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة والذين يمثلون مختلف جهات المغرب، يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
10: لقاء مهم وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش.
11: يتميز هذه النسخة هو يجي عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم عام متيوجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي ترينوا عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة، هي الجائزة الكبرى ديال الهواد في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كأس العرش.
9: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق وبية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. ريم راديو. ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
2: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نبيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال المرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية. ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا، من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
3: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتورة، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
2: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيك السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس، كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير، مع تطاير غبار محلية بالأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 درجة و 32 درجة بسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وسهول تادلا ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فسترتفع بالمنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية وبالأقاليم الصحراوية، وستعرف بعض التغيير الطفيف بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال بوجدور والساحل الأطلسي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
4: الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء، معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
4: غيم راديو. الخبر من المصدر.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بقصر البديعة التاريخي بمراكش اختتمت فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بزهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفلة.
11: فرحانة بزاف بحفاول استقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي، كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم، شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
10: السهرة الختامية كانت مناسبة للاحتفاء بمسار الفنانة زينة الدودية التي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب وصلات من فن العيطة، كما عزفت على آلة الكمان في عرض جمع بين الأداء الغنائي والعزف الموسيقي.
12: بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وتا الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى وداك الشيء زوين.
10: هذا الموعد الفني الذي نظم هذه السنة تحت شعار الفنون الشعبية كنوز الأمس واليوم هو مناسبة سنوية لتثمين التراث اللامادي الوطني وتعزيز الإشعاع الفنون الشعبية وطنيا ودوليا.
7: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية، ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجيستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
3: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتورة، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
2: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيكا السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسهيس وولماس وداخل منطقة سوس، كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير، مع تطاير غبار محلية بالأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 درجة و 32 درجة بسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وسهول تادلا والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فسترتفع بالمنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية وبالأقاليم الصحراوية، وستعرف بعض التغيير الطفيف بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال بوجدور والساحل الأطلسي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو،
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليو 2026 المنعقدة بوجدة على سلسلة مشاريع اتفاقية شراكة وبرامج تنموية تهم مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية متنوعة. وتميزت هذه الدورة بالدراسة والمصادقة على مشاريع تروم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
13: يعقد مجلس جهة الشرق دورة العادية لشهر يوليوز، فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئات مجموعة من الجامعات الترابية، كذلك تأسيس معهد جزري بإقليم الناظور، كذلك المساهمة في تحسين ظروف مرضى السرطان بجهة الشرق.
2: الأوراش الكبرى التي تدارسها المجلس سيكون لها أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار، فهذه الدورة شكلت مناسبة لتجديد الانخراط في دعم برامج التنمية الترابية استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
14: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هاد البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هاد القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
15: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
8: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
16: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
8: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
4: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
17: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي، ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو المستوى البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا، ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
18: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
2: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
0: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عاشية المواجهة التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم، إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا، وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر.

0: الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
1: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026 وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك، وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هاد التعاونيات أو تشبيك ما بين هاد التعاونيات.
2: الرئيسة التعاونية مبارك الشامل في مارتين، كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هاد النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض، كان تعرفوا منتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكان تعرفوا بالناس.
0: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
8: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك لك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
9: فرصة كذلك لاطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم على المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أن أعطى الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بمجهودات جبارة من أجل مواكبة هذه التعاونيات.
7: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات.

0: التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيئة الجديدة تأكيد على أهمية الحكامة الدامجة لتعزيز تمكين النساء وتحقيق تنمية مستدامة. ببن سليمان حفل تخرج أفواج سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة. وبهرهورة تتويج الفائزين بجائزة البرنامج الوطني الجيل المتضامن لدعم المشاريع التعاونية للشباب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول النوع الاجتماعي الحكامة وتمكين النساء نحو تحولات اجتماعية مستدامة المنعقد أمس بالجديدة أن تمكين المرأة وترسيخ الحكامة الدامجة يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا واستدامة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
6: خلال هذا المنتدى شدد المتدخلون على ضرورة تطوير سياسات عمومية دامجة تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وتسهم في ترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية أن تمكين النساء يقتضي اعتماد سياسات متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية وتدعم مشاركتهن في مختلف الديناميات التنموية. وأكدوا في هذا الصدد على أهمية اعتماد مقاربة متعددة التخصصات تقوم على تبادل الخبرات بين المؤسسات العمومية والجامعات والباحثين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بما يسهم في تطوير سياسات عمومية دامجة ومستدامة.
5: ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في خبر آخر، تم بقلميم الإطلاق الرسمي لبرنامج العمل للمدينة الخضراء لجهة قلميم وأدنون باعتباره خارطة طريق استراتيجية تروم مواكبة تحول الجهة نحو نموذج تنموي مستدام ومرن وشامل، وذلك على مدى 10 سنوات. ويتضمن برنامج العمل الذي تم اعتماده في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعبئة مبلغ استثماري متوقع يقدر ب 18.3 مليار درهم على مدى 20 سنوات، وكذا نفقات للاستغلال تقدر ب 5 مليارات درهم خلال السنوات الخمسة الأولى. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا البرنامج في خلق أزيد من 5900 منصب شغل مباشر داخل الاقتصاد المحلي، وأن يسهم في تحفيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة وتثمين الصناعة التقليدية بالجهة. ونختم حصد الجهات من هرهورة، حيث نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
7: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
8: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
3: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
9: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
3: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
9: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر مجموعة من المؤهلات الطبيعية، وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
10: فرصة كذلك لاطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أن أعطى الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بمجهودات جبارة من أجل مواكبة هذه التعاونيات.
0: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: ماس راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة بوجدة على سلسلة مشاريع اتفاقية شراكة وبرامج تنموية تهم مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية متنوعة. وتميزت هذه الدورة بالدراسة والمصادقة على مشاريع تروم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
3: يعقد مجلس جهة الشرق دورة عادية لشهر يوليوز، فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئات مجموعة من الجماعات الترابية، كذلك تأسيس معهد جزري بإقليم الناظور، كذلك المساهمة في تحسين ظروف مرضى السرطان بجهة الشرق.
2: الأوراش الكبرى التي تدارسها المجلس سيكون لها أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار، فهذه الدورة شكلت مناسبة لتجديد الانخراط في دعم برامج التنمية الترابية استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
4: لا تنسى.
2: مباريات حدثت الأنفاس.

0: مجانياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نبيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال المرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب وحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف نصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة المجاية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا ومستمعتنا إلى النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. مجلس المستشارين، مجموعة موضوعاتية تدعو إلى تطوير الإطار التشريعي للمناخ وتعزيز آليات التنفيذ والتقييم. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالناظور تطلق دليلا توعويا للوقاية من مخاطر التسممات. وبالرشيدية، عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على رهانات الحفاظ على المحيطات. نمر اللحظة إلى التفاصيل. دعا مستشارون برلمانيون إلى إرساء حكمة مناخية أكثر تكاملا تقوم على تعزيز التنسيق والالتقائية بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات الدستورية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، مؤكدين أن التحدي المناخي لم يعد قضية قطاعية بل أصبح رهانا استراتيجيا يمس الأمن المائي والغذائي والطاقي. إسماعيل الملكي في المتابعة.
4: خلال مناقشة توصيات تقرير مجموعة العملية الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسة العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها، أكد المستشارون على أن تعزيز نجاعة السياسة العمومية في مجال مواجهة التغيرات المناخية رهين بتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالمناخ، البيئة والتنمية المستدامة، كما نوه بالتوصيات التي تضمنها التقرير، معتبرين أنها تشكل إضافة نوعية إلى الرصيد المؤسساتي لمجلس المستشارين، وتؤكد مكانته في مجال تقييم السياسات العمومية وإغناء النقاش الوطني بشأن القضايا الاستراتيجية، داعين إلى ترجمتها إلى إجراءات عملية تعزز المناعة المناخية وترفع جاهزية مختلف المتدخلين. هذا ودعت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، دعت في تقريرها إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالمناخ ولا سيما إخراج قانون للمناخ. وأكدت توصيات تقرير المجموعة على ضرورة تعزيز آليات التنفيذ والمراقبة والتقييم وإدماج الاعتبارات المناخية بشكل أكثر صرامة في مختلف المشاريع والاستثمارات العمومية.
3: أطلقت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالناظور دليلا توعويا للوقاية من مخاطر التسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، وذلك تزامنا مع الأسبوع الوطني للوقاية وتعزيز القدرات في مجال التصدي لهذه التسممات. ويتضمن هذا الدليل الإرشادي ثلاثة محاور أساسية تهم تدابير الوقائيات السكنية والسلوكية لتفادي اقتراب الزواحف والتحذير من الممارسات التقليدية الخاطئة والخطيرة في الإسعافات الأولية كالربط أو التشريط، بالإضافة إلى إبراز البروتوكول العلاجي المعتمد المتمثل في الحفاظ على هدوء المصاب ونقله الفوري والمستعجل إلى أقرب مؤسسة صحية. ونختم ثقافيا من الرشيدية التي احتضنت عرض الفيلم الوثائقي Ocean with David Attenborough أو المحيط مع ديفيد أتنبرو، الذي يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة. ويبرز هذا الفيلم الوثائقي الذي عرض بدار الشباب بوتلامين، يبرز الدور الحيوي الذي تتطلع به المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق رفاه السكنة، مع التأكيد في الآن ذاته على الحاجة الملحة إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل حماية التراث البحري. هذه المبادرة الهيكلية تنظم بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط، وتندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التزامها بحماية الساحل والمحيط. ومن خلال تنظيم عروض للفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبرو بعدد من دور الشباب عبر مختلف جهات المملكة، تروم هذه المبادرة إتاحة فضاء للشباب لاكتشاف والتفكير وتبادل الآراء حول القضايا المرتبطة بالمحيط وسبل المحافظة عليها. هكذا مستمعينا نكون استوفينا مواد هذا الموعد، نشكركم على طيب المتابعة، لكم تحية عصام بلقانا، إلى اللقاء.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
6: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال، يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
7: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال. يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 للأمم لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان في إطار الاعتراف.
8: هاد المشاريع مكنات الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنات من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في مجال التراب ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاوني والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هاد الثروات اللي كاينة، وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم بني ملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
6: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية، إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونية ودعم التشبيك لبلورة قوة اقتراحية فاعلة.
9: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: العربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
1: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عاشية المواجهات التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم، إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا، وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بقصر البديعة التاريخي بمراكش اختتمت فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفلة.
4: فرحانة بزاف بحفاول استقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي. كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم. شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
3: السهرة الختامية كانت مناسبة للاحتفاء بمسار الفنانة زينة الدودية التي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب وصلات من فن العيطة، كما عزفت على آلة الكمان في عرض جمع بين الأداء الغنائي والعزف الموسيقي.
5: بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وتا الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى وداك الشيء زوين.
3: هذا الموعد الفني الذي نظم هذه السنة تحت شعار الفنون الشعبية كنوز الأمس واليوم هو مناسبة سنوية لتثمين التراث اللامادي الوطني وتعزيز الإشعاع الفنون الشعبية وطنيا ودوليا.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية، ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجيستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
7: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتوراه إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطرجة المتوسط.
6: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيكا السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفلة تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
8: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هاد البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هاد القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
9: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
2: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
10: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
2: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: انطلقت بكورنيش شاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقل للاقتصادي الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
5: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026، وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك، وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هذه التعاونيات أو تشبيك ما بين هذه التعاونيات.
6: الرئيسة التعاونية مبارك الشامل في مارتين، كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هذه النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض، كنت عارفوا منتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكانت تعرفوا بالناس.
4: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.

0: وطني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
2: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم أنتم.
1: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
2: فكما تتعرفوا، فالبشرة هي ذاك الحاجز التي يحمي الأعضاء كلها. فإذا كان الحاجز مريض، فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون، تدخلوا الأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي ذاك الحاجز وذاك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة، فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لذوك الأعضاء. فإمتى تكون الحرارة، الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إذا كان البرد، فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصنا نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون غيام، واخا تكون شتاء، فالأشعة تدوز، وأكثر من تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز. فمن تدوز الأشعة القوية فتتكون تأتي على الجلد كثير. من هذه الناحية خاصنا الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديرو حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا أننا من تكون الشتاء وتتمشي الشتاء، تتكون الشمس مجهدة. علاش؟ حيت الشتاء تتهبط هذيك لا بوليسيون، ذوك الغبرة اللي كاينة في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الأشعة.
1: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
2: هذه القضيه صحيحه للحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي وما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا بعد السوايع ثلاث سوايع، بعد المره ثلاث ميه ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين ثلاث سوايع؟ حيت ديجا ما كاينش حتى ديال الكميه اللي خاص. أشياء الكمية اللي خاص أننا سنعمرو هاد لفرنجة الصبع، هذا سنعمروه، وهذه الكمية اللي خاص نديرو في الوجه ديالنا، وخاص نعودوها ساعتين ثلاثة أربعة ديال السوايع. المشكل تنوقعو فيه شنو هو؟ وأنه باش السيدة ولا السيد يعاود يدير ليكخون مرة أخرى، خاصو يحيد ليكخون القديم. فما يمكنش نديرو واحد الكريمة نقية على كريمة اللي موسخة، اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو، الوسخ ديال الجلد ديالنا، واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديرو والو.
1: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشرة؟
2: الواقي الشمسي المناسب خاص ولا بدا السيد ولا السيدة يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاين جلدة دهنية، كاين جلدة ناشفة، كاين جلدة اللي مريضة، كاين جلدة لا بو سونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الورديه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج. فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون، اولا الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا، ومن بعد نقدروا نوصلوا بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل شهور، حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
1: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا فصل الصيف؟
2: الوغ انا كاين واحد ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال، وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
1: اشعه الشمس
2: قبل 3 سنين. فإلا لقينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما ترضاتش. قد يخلع ثاني ملي نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تتغفر ضمنا ضمنا شنو ضمنا سيدي كريستو وتتغفر حتى سميتو دونك تيسق محروق من الفوق ومن التحت عاد تنحطو في الماء طلب حط الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني اذا نحميو ولدنا نديو لابلاج حتى العشيه اولا في الصباح بكري لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق تديو دي كومبينيزون ونقنعو له بحيث بعد ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلده ديالو.
1: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
2: الوغ التغذيه مهمه كسواء الجلده ولا جميع الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات فالاكل الطبيعي الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف نبعدوا من المناضل نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف داك الشيء ما عنده حتى شي فائده
1: غير صحي. نعم
2: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديال ديالو اخضر بحال اللوبيا جلبانه قرعه فيها الحديد داكور فيها السيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
1: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
2: مرحبا اشكرك.
1: نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: كيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحناها في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
4: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
5: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
6: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال. ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غديو الكاس.
7: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
8: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
9: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية. بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعالية الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة والذين يمثلون مختلف جهات المغرب، يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
12: لقاء مهم وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش.
13: يتميز هذه النسخة ويجي عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم عام وتيوجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي ترينا عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة. هي الجائزة الكبرى ديال الهواد في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كأس العرش.
11: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
1: غيم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة بوجدة على سلسلة مشاريع اتفاقيات شراكة وبرامج تنموية تهم مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية متنوعة. وتميزت هذه الدورة بالدراسة والمصادقة على مشاريع تروم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
2: يعقد مجلس جهة الشرق دورة عادية لشهر يوليوز فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئات مجموعة من الجماعات الترابية.

0: آمنة ومستدامة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
6: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر مجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي بشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
7: فرصة كذلك لإطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم على المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أن أعطى الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بمجهودات جبارة من أجل مواكبة هذه التعاونيات.
5: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
4: غيم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: بعد غياب دام 20 سنة المنتخب المغربي في المونديال. مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل، في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نبيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال المرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة سبايس إكس الأمريكية بنجاح دفعة جديدة تضم 24 قمرا صناعيا من أقمار ستارلينك المخصصة لتوفير الإنترنت الفضائي حول العالم. الشركة ذكرت في بيان أن صاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة فاذنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفور إتمام عملية الفصل نجحت المرحلة الأولى من الصاروخ في الهبوط عموديا وبدقة على متن سفينة مسيرة في المحيط الهادئ، مكملة بذلك رحلة إضافية ناجحة لبرنامج إعادة استخدام معززات الصواريخ. وتأتي هذه المهمة لتعزيز كفاءة المنظومة الفضائية ورفع السعة الترددية للشبكة، مما يساهم في توسيع نطاق التغطية العالمية للإنترنت عالي السرعة وتقليل زمن الاستجابة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الربط التقليدي. الشركة تهدف من خلال تكثيف هذه الإطلاقات إلى استكمال بناء مرحلتها الأولى من الكوكبة الفضائية، تمهيدا لبدء تقديم خدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة العادية دون الحاجة لمعدات استقبال خاصة.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: بقصر البديعة التاريخي بمراكش اختتمت فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفلة.
2: فرحانه بزاف بحفاوة الاستقبال كيف استقبلوني، للتشريف ديالهم، للتكريم ديالي، كنقول لهم شكرا بزاف. مهما قلت وعبرت ما غنوا فيكمش الحق ديالكم. شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
1: السهرة الختامية كانت مناسبة للاحتفاء بمسار الفنانة زينة الدودية التي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب وصلات من فن العيطة، كما عزفت على آلة الكمان في عرض جمع بين الأداء الغنائي والعزف الموسيقي.
3: بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وحتى الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى، وداك الشيء زوين.
1: هذا الموعد الفني الذي نظم هذه السنة تحت شعار الفنون الشعبية كنوز الأمس واليوم هو مناسبة سنوية لتثمين التراث اللامادي الوطني وتعزيز الإشعاع الفنون الشعبية وطنيا ودوليا.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المصرية. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير، مع تطاير غبار محلية بالأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وسهول تادلة والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فسترتفع بالمنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية وبالأقاليم الصحراوية، وستعرف بعض التغيير الطفيف بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال بوجدور والساحل الأطلسي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش. وأعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. نحن هنا ضمن وفد برلماني تشيلي، والقرار 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستدما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ومجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. السيدة ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش أوضحت أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. كما شدد الوفد التشيلي على رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
3: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفلة تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
7: هذه الدورة واكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
8: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
3: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
9: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
3: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء، معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
7: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال. يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 للأمم لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان وفي إطار الاعتراف.
8: هاد المشاريع مكنات الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنات من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في المجال الترابي ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاوني والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هاد الثروات اللي كاينة، وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم بني ملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
6: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية، إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونية ودعم التشبيك لبلورة قوة اقتراحية فاعلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إفريقيا
9: هذا اليوم.
1: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
10: بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعالية الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة والذين يمثلون مختلف جهات المغرب، يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
11: لقاء مهم وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل، اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير بن رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش.
12: يتم زيادة النسخة ويجي عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم عام ما تيوجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي تريناو عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة، هي الجائزة الكبرى ديال الهواة في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كأس العرش.
13: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: انطلقت بكورنيش شاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
3: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026، وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك، وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هذه التعاونيات أو تشبيك ما بين هذه التعاونيات.
4: الرئيسة التعاونية مبارك الشامل في مارتين، كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هذه النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض. كنت عارفوا المنتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكان تعرفوا بالناس.
2: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عشية المواجهات التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم، إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا، وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية. ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا، من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
5: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتورة، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
4: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيك السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
1: الخبر من المصدر.
4: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004 والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
6: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية الصداقة المغربية الشيلية وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا وخصوصا على المستوى السياسي، ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتسمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا، ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
7: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
4: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004 والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
6: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية الصداقة المغربية الشيلية وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا وخصوصا على المستوى السياسي، ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتسمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا، ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
7: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
4: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بقصر البديعة التاريخي بمراكش اختتمت فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بزهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفلة.
10: فرحانة بزاف بحفاول استقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي. كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم. شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
9: السهرة الختامية كانت مناسبة للاحتفاء بمسار الفنانة زينة الدودية التي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب وصلات من فن العيطة، كما عزفت على آلة الكمان في عرض جمع بين الأداء الغنائي والعزف الموسيقي.
11: بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وتا الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى وداك الشيء زوين.
9: هذا الموعد الفني الذي نظم هذه السنة تحت شعار الفنون الشعبية كنوز الأمس واليوم هو مناسبة سنوية لتثمين التراث اللامادي الوطني وتعزيز الإشعاع الفنون الشعبية وطنيا ودوليا.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية. ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجيستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
5: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتورة، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
4: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيك السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. عملية مرحبا كتعد من أهم المبادرات الإنسانية والاجتماعية اللي كتنظمها بلادنا كل سنة لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج خلال فترة العطلة الصيفية، وكتشرف على كل مراحلها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. هذه العملية أصبحت نموذج متميز في مجال استقبال المهاجرين وتيسير العودة ديالهم لوطنهم الأم، حيث كيوظف المغرب إمكانيات بشرية ولوجستية لضمان مرور هذه العملية في أفضل الظروف. إلا أن نجاح عملية مرحبا ما كيعتمدش فقط على الجهود اللي كتبذلها السلطات والمؤسسات المعنية، بل كيطلب أيضا التزام كل أفراد الجالية المغربية بكل التعليمات الخاصة بها وبالنظام. وعملية مرحبا كتنطلق كل سنة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وكتشرف عليها المؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والصحية، وكتشمل العملية خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد والمساعدة الطبية والاجتماعية والإدارية سواء في الموانئ أو المطارات أو المعابر الحدودية. هي عملية كتكتسي طابع إنساني بامتياز، لأنها كتجسد العناية الخاصة اللي كتعطيها بلادنا لأبناء ديالها اللي في الخارج. فالجالية المغربية كتعتبر جزء أساسي من المجتمع المغربي وكتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك الدولة كتحرص على توفير الظروف الملائمة لاستقبال أفرادها وتمكينهم من قضاء عطلة في أحسن الأحوال. ومن بين المظاهر الإنسانية لعملية مرحبا هو توفير مراكز استقبال متعددة داخل أرض المملكة وخارجها، كيعملوا فيها أطر في مختلف المجالات، وأيضا متطوعين كيقدموا المساعدة والإرشاد للمسافرين على مدار الساعة. وكيتم بالمناسبة تعزيز الموارد البشرية في الموانئ والمطارات وتعبئة فرق طبية وإسعافية للتدخل عند الحاجة. هذه الإجراءات كتساهم في التخفيف من معاناة السفر الطويل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والحوامل والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونجاح هذه الجهود كيتطلب بدوره التزام من أفراد الجالية المغربية، وكل ما تحلوا بالوعي والانضباط إلا وكتمر العملية في ظروف أفضل، وهذا طبعا لصالحهم تفاديا لأي تأخير. ومن أهم مظاهر هذا الالتزام احترام القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها سواء في الموانئ أو المطارات وفي كل المعابر الحدودية، والحرص على استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة قبل من السفر لتفادي أي مشاكل محتملة، وخاص أيضا احترام مواعيد السفر والحجوزات المحددة والالتزام بتعليمات السلطات الأمنية والإدارية والتحلي بالصبر والتعاون أيضا أثناء فترات الانتظار، لأن الكل كيبغي يمر قبل الآخر ويبغي يوصل لمدينته ولعند الأسرة دياله. فالإقبال الكبير اللي كتعرفها عملية العبور كيجعل من الضروري احترام النظام وتجنب السلوكيات اللي تقدر تعرقل سير العملية أو تأثر على راحة باقي المسافرين، مع إعطاء الأولوية للمرضى والحوامل وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذه الفئات كلها من الواجب على الجميع تقديم المساعدة لها، ماشي غير من قبل الأطقم اللي كتسهر على عملية مرحبة، ولكن من قبل كل المواطنين المسافرين. ومن صور الالتزام أيضا المحافظة على نظافة المرافق العمومية واستعمالها بشرط تبقى جيدة ونظيفة وصالحة للاستعمال من قبل المواطنين الآخرين اللي جايين من بعد. أيضا المحافظة على وسائل النقل سواء البحرية أو الجوية، واحترام الممتلكات العامة والخاصة على طول طريق السفر من بلاد الاستقبال إلى غاية الوصول لأرض الوطن. فالمواطن المغربي المقيم بالخارج سفير للوطن دياله، سلوكياته كتعكس صورة إيجابية على الجالية المغربية ومدى الوعي ديالها وتحضرها، وأي سلوكيات غير منضبطة إلا وكتعطي صورة عكسية. والتحلي بروح المواطنة والتضامن مع الآخرين أيضا كيساهم في خلق أجواء إيجابية وكيعزز قيم التعاون والتآزر بين أفراد الجالية. فدور أفراد الجالية عموما ما كينحصرش في الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، بل كيشمل أيضا المشاركة في إنجاح هذه العملية وتقديم اقتراحات ممكن تساعد على تحسين الخدمات وتطويرها، لأن التواصل البناء بين أفراد الجالية والمؤسسات كيشكل عنصر أساسي في الارتقاء بجودة الخدمات. وعملية مرحبة أصبحت تجربة إنسانية رائدة كتحظى بإشادة واسعة على المستويين الوطني والدولي، وهذا النجاح بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وسلطات أمنية وهيئات مدنية ومتطوعين، بالإضافة لتعاون أفراد الجالية، لأن عملية مرحبة ما يمكنش نعتبرها مجرد عملية عبور أو استقبال موسمية، هي تجسيد للعلاقة المتينة اللي كتربط المملكة بالأبناء ديالها المقيمين بالخارج، ودليل أيضا على الاهتمام اللي كيتعطى لهم، خاصة وأنهم كيدخلوا كل سنة لبلادهم بدافع الشوق للوطن للأسرة والأهل، وأيضا من أجل صلة الرحم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء، معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للنادي
13: للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الإسلام.

0: صداقتي على مشاريع تروم تعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
1: يعقد مجلس جهة الشرق دورة عادية لشهر يوليوز، فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئات مجموعة من الجماعات الترابية، كذلك تأسيس معهد جزري بإقليم الناظور، كذلك المساهمة في تحسين ظروف مرضى السرطان بجهة الشرق.
0: الأوراش الكبرى التي تدارسها المجلس سيكون لها أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار، فهذه الدورة شكلت مناسبة لتجديد الانخراط في دعم برامج التنمية الترابية استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
2: الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. وأعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. نحن هنا ضمن وفد برلماني تشيلي، والقرار 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ومجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. السيدة ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش أوضحت أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. كما شدد الوفد التشيلي على رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية. ويتعلق الأمر بما مجموعه 103

0: فخريجا، من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجيستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
1: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتورة، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
0: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيك السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: سعيد المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انطلقت بكورنيش شاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
3: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026 وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك، وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هاد التعاونيات أو تشبيك ما بين هاد التعاونيات.
4: الرئيسة التعاونية مبارك الشامل في مارتين كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هاد النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض. كنت عارفوا المنتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكان تعرفوا بالناس.
2: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نبيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال للمرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعيبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافيي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة صداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
0: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم
2: راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: بشفشاو جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
5: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر مجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي بشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
6: فرصة كذلك لإطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم على المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ أن أعطي الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات، وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بمجهودات جبارة من أجل مواكبة هذه التعاونيات.
4: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
0: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
9: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
10: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
7: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونية الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
5: الشعار اللي اخترناه هذه السنه هو بناء جسور تعاونيات شبابيه في قلب المجالات الترابيه، باش نرسخوا فكره ان الشباب في قلب المجالات الترابيه ديالهم قادرين انهم يحققوا المستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عداله واجتماعيه وكرامه، قادرين انهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
7: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعالية الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة والذين يمثلون مختلف جهات المغرب، يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
2: لقاء مهم وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل، اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش.
3: لتميز هذه النسخة ويجي عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي تريناو عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة، هي الجائزة الكبرى ديال الهواة في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كأس العرش.
1: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عاشية المواجهة التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم، إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا، وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
0: ريم راديو.
7: انطلقت بكورنيش شاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقي للاقتصادي الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
8: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026 وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هاد التعاونيات أو تشبيك ما بين هاد التعاونيات.
9: الرئيسة التعاونية مبارك الشامل في مارتين كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هاد النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض. كنت عارفوا منتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكان تعرفوا بالناس.
7: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير مع تطاير غبار محلية بالأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وسهول تادلة والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية وما بين 18 درجة و 25 درجة ببقية المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فسترتفع بالمنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية وبالأقاليم الصحراوية وستعرف بعض التغيير الطفيف بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال بوجدور والساحل الأطلسي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.
12: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية
13: روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
17: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال. يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 للأمم لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان وفي إطار الاعتراف.
18: هاد المشاريع مكنات الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنات من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في مجال التراب ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاوني والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هاد الثروات اللي كاينة، وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم بني ملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
16: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية، إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونية ودعم التشبيك لبلورة قوة اقتراحية فاعلة.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
20: صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة بوجدة على سلسلة مشاريع اتفاقية شراكة وبرامج تنموية تهم مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية متنوعة. وتميزت هذه الدورة بالدراسة والمصادقة على مشاريع تروم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
21: يعقد مجلس جهة الشرق دورته العادية لشهر يوليوز، فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئات مجموعة من الجماعات الترابية، كذلك تأسيس معهد جزري بإقليم النضور، كذلك المساهمة في تحسين ظروف مرضى السرطان بجهة الشرق.
20: الأوراش الكبرى التي تدارسها المجلس سيكون لها أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار. فهذه الدورة شكلت مناسبة لتجديد الانخراط في دعم برامج التنمية الترابية استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
3: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونثمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا. ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
4: Venimos en una delegación de 5 parlamentarios chilenos.
2: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعالية الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة، والذين يمثلون مختلف جهات المغرب. يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
6: لقاء مهم، وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل، اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش.
7: يتم زيادة النسخة ويجي عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي تريناو عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة. هي الجائزة الكبرى ديال الهواد في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كأس العرش.
5: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
2: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم أنتما.
1: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
2: فكما تتعرفوا، فالبشرة هي وذاك الحاجز اللي تحمي الأعضاء كلها. فإذا كان الحاجز مريض، فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون تدخلوا للأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي داك الحاجز وداك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة، فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لدوك الأعضاء. فإن تكون الحرارة، الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إذا كان البرد، فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصنا نحافظوا عليها باش دير داك العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون مغيام، واخا تكون الشتاء، فالأشعة تدوز، وأكثر من تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز. فمن تدوز الأشعة القوية، فتتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصة الحامي الشمس ولا لي زيكون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديرو حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا اننا ملي تكون الشتاء وتتمشي الشتاء، تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تتهبط هذيك لا بوليسيون، دوك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى بعض الاشعه.
1: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
2: هذه القضيه صحيحه على الحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين. ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي، متيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 السوايع حتى 6 السوايع، بعض المرات 8 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 السوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. هادشي الكميه اللي خاص اننا سنعمروا هاد لا فارنج ديال الصباح، هذا سنعمروه، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكرون مره اخرى، خاصو يحيد ليكرون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه، اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
1: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
2: الواقي الشمسي المناسب خاصو نبدا السيد ولا السيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاين جلده دهنيه، كاين جلده ناشفه، كاين جلده اللي مريضه، كاين جلده لا بوسونسيب، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الورديه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج. فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون، اولا الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا. ومن بعد نقدروا نواصلوا بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل 6 شهور، حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
1: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا في فصل الصيف؟
2: الوغ انا كاين واحد واحد تقول واحد لا ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال، وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
1: اشعه الشمس
2: قبل 3 سنين. فإلا قينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما ترضاتش. قضيه اخرى عاوتاني، ملي نحطوا الابن ديالنا ولا البنت ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضغفض ضمنا ضمنا شنو ضمنا سيدي كريستو وتضغف حتى سميتو دونك تيسق محروق من الفوق ومن التحت عاد تنحطو في الماء تلبح الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني. اذا نحميو ولدنا نديو لابلاج حتى العشيه اولا في الصباح بكري لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق تديو دي كومبينيزون ونقنعو له بحيث بعد ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلده ديالو.
1: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
2: الوغ التغذيه مهمه كسوا الجلده ولا جميع الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات فالنقل الطبيعي الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف بزاف نبعدوا من المناضان نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف داك الشيء ما عنده حتى شي فائده
1: صحيح. نعم
2: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو اخضر بحال اللوبيا جلبانه قرعه فيها الحديد داكور فيها السيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
1: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
2: مرحبا شكرا بك.
1: نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير مع تطاير غبار محلية بالأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 25 درجة و 32 درجة بسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وسهول تادلة ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية وما بين 18 درجة و 25 درجة ببقية المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فسترتفع بالمنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية وبالأقاليم الصحراوية وستعرف بعض التغيير الطفيف بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال بوجدور والساحل الأطلسي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
4: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هاد البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هاد القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
5: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
3: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
6: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
3: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: كما ربحنا كندا في 2022 عاودنا ربحنا في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
8: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زوغ صراحه من هذه الكاليفيكاسيون الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا.
9: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزو ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
10: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي نديو الكاس.
11: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
12: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. وتحيه للمدرب واللعابه كاملين.
13: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه، وديما ديما مغرب وعاش الملك.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة سبايس إكس الأمريكية بنجاح دفعة جديدة تضم 24 قمرا صناعيا من أقمار ستارلينك المخصصة لتوفير الإنترنت الفضائي حول العالم. الشركة ذكرت في بيان أن صاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة فاذنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفور إتمام عملية الفصل نجحت المرحلة الأولى من الصاروخ في الهبوط عموديا وبدقة على متن سفينة مسيرة في المحيط الهادئ، مكملة بذلك رحلة إضافية ناجحة لبرنامج إعادة استخدام معززات الصواريخ. وتأتي هذه المهمة لتعزيز كفاءة المنظومة الفضائية ورفع السعة الترددية للشبكة، مما يساهم في توسيع نطاق التغطية العالمية للإنترنت عالي السرعة وتقليل زمن الاستجابة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الربط التقليدي. الشركة تهدف من خلال تكثيف هذه الإطلاقات إلى استكمال بناء مرحلتها الأولى من الكوكبة الفضائية، تمهيدا لبدء تقديم خدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة العادية دون الحاجة لمعدات استقبال خاصة.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
3: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر مجموعة من المؤهلات الطبيعية، وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن

0: التأمونيات.
1: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية، ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجيستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
3: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتورة، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
1: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيك السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
2: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء، معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب.

0: كوتا الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي، قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين. غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: انطلقت بكورنيش شاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
3: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026 وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك، وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هذه التعاونيات أو تشبيك ما بين هذه التعاونيات.
4: الرئيسة التعاونية مبارك الشامل في مارتين، كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هذه النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض، كان تعرفوا منتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكان تعرفوا بالناس.
2: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. وأعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. نحن هنا ضمن وفد برلماني تشيلي، والقرار 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ومجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. السيدة ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش أوضحت أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. كما شدد الوفد التشيلي على رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: بقصر البديعة التاريخي بمراكش اختتمت فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفلة.
6: فرحانه بزاف بحفاوة الاستقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي، كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم، شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
5: السهرة الختامية كانت مناسبة للاحتفاء بمسار الفنانة زينة الدودية التي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب وصلات من فن العيطة، كما عزفت على آلة الكمان في عرض جمع بين الأداء الغنائي والعزف الموسيقي.
7: بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وحتى الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى وداك الشيء زوين.
5: هذا الموعد الفني الذي نظم هذه السنة تحت شعار الفنون الشعبية كنوز الأمس واليوم هو مناسبة سنوية لتثمين التراث اللامادي الوطني وتعزيز الإشعاع الفنون الشعبية وطنيا ودوليا.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشاملة الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عاشية المواجهات التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم، إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا، وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.
8: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة بوجدة على سلسلة مشاريع اتفاقية شراكة وبرامج تنموية تهم مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية متنوعة. وتميزت هذه الدورة بالدراسة والمصادقة على مشاريع تروم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
12: يعقد مجلس جهة الشرق دورة عادية لشهر يوليوز فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئة مجموعة من الجامعات الترابية، كذلك تأسيس معهد جزري بإقليم الناظور، كذلك المساهمة في تحسين ظروف مرضى السرطان بجهة الشرق.
9: الأوراش الكبرى التي تدارسها المجلس سيكون لها أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار، فهذه الدورة شكلت مناسبة لتجديد الانخراط في دعم برامج التنمية الترابية استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004 والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
3: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية الصداقة المغربية الشيلية وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا وخصوصا على المستوى السياسي، ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو المستوى البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا، ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
4: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
2: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعالية الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة، والذين يمثلون مختلف جهات المغرب. يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
7: لقاء مهم، وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل، اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش
8: يتميز هذه النسخة هو يجي عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم عام ومتي وجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي ترينا عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة. هي الجائزة الكبرى ديال الهواد في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هاد كأس العرش.
6: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نابيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال المرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. الأخبار

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
5: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال. يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 للأمم لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان وفي إطار الاعتراف.
6: هاد المشاريع مكنت الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنت من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في المجال الترابي ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاوني والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هاد الثروات اللي كاينة، وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم بني ملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
4: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية، إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونين ودعم التشبيك لبلورة قوة اقتراحية فاعلة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماف راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو. حالة الطقس،
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسهيس وولماس وداخل منطقة سوس، كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير، مع تطاير غبار محلية بالأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 درجة و 32 درجة بسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وسهول تادلا والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فسترتفع بالمنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية وبالأقاليم الصحراوية، وستعرف بعض التغيير الطفيف بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال بوجدور والساحل الأطلسي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفلة تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
11: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هاد البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هاد القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
12: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
10: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
13: الشعار اللي اخترناه هذه السنه هو بناء جسور تعاونيات شبابيه في قلب المجالات الترابيه، باش نرسخوا فكره ان الشباب في قلب المجالات الترابيه ديالهم قادرين انهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عداله واجتماعيه وكرامه، قادرين انهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
10: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامماركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
13: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر مجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي بشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
15: فرصة كذلك لإطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم على المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أن أعطي الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بمجهودات جبارة من أجل مواكبة هذه التعاونيات.
4: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية. ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجيستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
16: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتوراه، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
4: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيك السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: انطلقت بكورنيش شاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
20: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026 وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك، وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هذه التعاونيات أو تشبيك ما بين هذه التعاونيات.
21: الرئيسة التعاونية مبارك الشمال في مارتين كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هذه النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض، كان تعرفوا منتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكان تعرفوا بالناس.
19: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلات المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. أشاد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
0: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبية، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
22: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل هذه النشرة مع أسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
6: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقوى تيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء، اللحظة حيث اختتمت بالمركبية الثقافية الغالي فعالية المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات، وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسد والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
7: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
6: خارج الحدود، اللحظة ارتفعت المساحة الغابوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال، الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها، شهد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
8: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصتهم التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي

0: الملاعب العالمية، نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكادر الأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: من جهته أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيئة الجديدة تأكيد على أهمية الحكامة الدامجة لتعزيز تمكين النساء وتحقيق تنمية مستدامة. ببن سليمان حفل تخرج أفواج سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة. وبهرهورة تتويج الفائزين بجائزة البرنامج الوطني الجيل المتضامن لدعم المشاريع التعاونية للشباب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد في المنتدى الدولي حول النوع الاجتماعي الحكامة وتمكين النساء نحو تحولات اجتماعية مستدامة المنعقد أمس بالجديدة أن تمكين المرأة وترسيخ الحكامة الدامجة يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا واستدامة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: خلال هذا المنتدى شدد المتدخلون على ضرورة تطوير سياسات عمومية دامجة تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وتسهم في ترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية أن تمكين النساء يقتضي اعتماد سياسات متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية وتدعم مشاركتهن في مختلف الديناميات التنموية. وأكدوا في هذا الصدد على أهمية اعتماد مقاربة متعددة التخصصات تقوم على تبادل الخبرات بين المؤسسات العمومية والجامعات والباحثين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بما يسهم في تطوير سياسات عمومية دامجة ومستدامة.
3: ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 4

0: 123 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في خبر آخر، تم بجلميم الإطلاق الرسمي لبرنامج العمل للمدينة الخضراء لجهة جلميم وأدنون باعتباره خارطة طريق استراتيجية تروم مواكبة تحول الجهة نحو نموذج تنموي مستدام ومرن وشامل، وذلك على مدى 10 سنوات. ويتضمن برنامج العمل الذي تم اعتماده في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعبئة مبلغ استثماري متوقع يقدر ب 18.3 مليار درهم على مدى 10 سنوات، وكذا نفقات للاستغلال تقدر ب 5 مليارات درهم خلال السنوات الخمسة الأولى. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا البرنامج في خلق أزيد من 5900 منصب شغل مباشر داخل الاقتصاد المحلي، وأن يسهم في تحفيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة وتثمين الصناعة التقليدية بالجهة. ونختم حصد الجهات من هرهورة، حيث نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
2: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
3: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
1: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
4: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
1: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو،
1: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. وفي التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلات المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. شهد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون، في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبية، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل هذه النشرة مع أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 40 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقوى تيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء، اللحظة حيث اختتمت بالمركبية الثقافية الغالي فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات. وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسد والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
4: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم. يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: خارج الحدود، اللحظة ارتفعت المساحة الغابوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال، الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها شهد مدرب المنتخب الفرنسي ديداه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
5: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: من جهته أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديداه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش. وأعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. نحن هنا ضمن وفد برلماني تشيلي، والقرار 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستدما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ومجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. السيدة ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش أوضحت أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. كما شدد الوفد التشيلي على رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: بقصر البديعة التاريخي بمراكش اختتمت فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفلة.
3: فرحانة بزاف بحفاول استقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي. كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم. شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
2: السهرة الختامية كانت مناسبة للاحتفاء بمسار الفنانة زينة الدودية التي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب وصلات من فن العيطة، كما عزفت على آلة الكمان في عرض جمع بين الأداء الغنائي والعزف الموسيقي.
4: بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وتا الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى وداك الشيء زوين.
2: هذا الموعد الفني الذي نظم هذه السنة تحت شعار الفنون الشعبية كنوز الأمس واليوم هو مناسبة سنوية لتثمين التراث اللامادي الوطني وتعزيز الإشعاع الفنون الشعبية وطنيا ودوليا.
1: الخبر من المصدر.
5: أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤول المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو بوينت.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. وفي التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلات المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. شهد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
5: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبية، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
7: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل هذه النشرة مع أسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشوات ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
7: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقوى تيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء اللحظة، حيث اختتمت بالمراكبية الثقافية الغالي فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات، وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
9: التلاميذ يعني في إطار برنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
7: خارج الحدود اللحظة، ارتفعت المساحة الغابوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال، الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها، شهد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
10: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغرب الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
7: من جهته أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عاشية المواجهات التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم، إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة.
15: محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
12: ريم راديو.
16: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
17: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
12: Rime Radio.
16: Rime Radio.
17: أخبار المغرب والعالم.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو.
16: ريم راديو.
17: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع وهذه هي أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. وفي التقرير الرياضي للنشرة مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلة المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. شهد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
17: تناولت المباحثة
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
20: لا تنسى،
19: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
12: ريم راديو،
16: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في أشاني التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
21: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المملكة باشرت تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
5: جهويا أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطم زهراء بوتغراسة.
21: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
3: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
21: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
5: دوليا أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
20: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8,000,000 شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. أشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفدت من أزيد من 30 دولة فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
5: رياضيا أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة وفعل الأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين، مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي، لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
21: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع

0: نهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
1: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
2: أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا، هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلفها هذا المحفل العالمي، مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشاط الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
5: كما ربحنا كندا في 2022 عاود ربحناها في 2026 نجيبوا الكاس، ولما الكاس يكون مغربي ويجينا الى الرباط.
6: الصراحه فرحونا المنتخب، اون تري زوغ صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
7: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
8: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي نديو الكاس.
9: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
10: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
11: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
3: اخبار المغرب والعالم. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا، وينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طالبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من مليون شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي، فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8 ملايين شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. وأشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفدت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين، مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشكل يشاركوا في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في شأن التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
4: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
5: جهويا، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطمة زهراء بوتغراسة.
4: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
6: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله افتتاح ديالو في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
5: دوليا أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
2: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من مليون شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8 ملايين شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. أشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ، وفادت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
5: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة للأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين، مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي، لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
7: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
5: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
8: أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا، هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة: شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلف هذا المحفل العالمي مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء، معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
10: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bonat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية. ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا، من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجيستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
13: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتورة، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
12: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيكا السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو،
1: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تبحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكمة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في شان التشريعي أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
4: بمجلس المستشارين أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
5: جهويا أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطم زهراء بوتغراسة.
4: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
6: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب زهلة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
14: دوليا، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
15: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي، فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8,000,000 شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. وأشهد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفدت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
14: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة الأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين، مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي، لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
7: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
14: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
8: أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلف هذا المحفل العالمي، مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
14: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
16: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نابيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال المرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Babouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia. Rim Radio.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين، مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في الشأن التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
4: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
3: جهويا أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطم زهراء بوتغراسة.
4: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
5: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديله في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
3: دوليا أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
6: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8,000,000 شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. وأشهد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفادت من أزيد من 30 دولة فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
3: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة للأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
7: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
3: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6 ملايين و500 ألف مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
8: أزيد من 6 ملايين ونصف مليون مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر

0: ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلف هذا المحفل العالمي، مسجلا نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشاط الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن، برنامج داعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. عملية مرحبا كتعد من أهم المبادرات الإنسانية والاجتماعية اللي كتنظمها بلادنا كل سنة لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج خلال فترة العطلة الصيفية، وكتشرف على كل مراحلها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. هذه العملية أصبحت نموذج متميز في مجال استقبال المهاجرين وتيسير العودة ديالهم لوطنهم الأم، حيث كيوظف المغرب إمكانيات بشرية ولوجستية لضمان مرور هذه العملية في أفضل الظروف. إلا أن نجاح عملية مرحبا ما كيعتمدش فقط على الجهود اللي كتبذلها السلطات والمؤسسات المعنية، بل كيطلب أيضا التزام كل أفراد الجالية المغربية بكل التعليمات الخاصة بها وبالنظام. وعملية مرحبا كتنطلق كل سنة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وكتشرف عليها المؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والصحية، وكتشمل العملية خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد والمساعدة الطبية والاجتماعية والإدارية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المعابر الحدودية. هي عملية كتكتسي طابع إنساني بامتياز، لأنها كتجسد العناية الخاصة اللي كتعطيها بلادنا لأبناء ديالها اللي في الخارج. فالجالية المغربية كتعتبر جزء أساسي من المجتمع المغربي، وكتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك الدولة كتحرص على توفير الظروف الملائمة لاستقبال أفرادها وتمكينهم من قضاء عطلة في أحسن الأحوال. ومن بين المظاهر الإنسانية لعملية مرحبا هو توفير مراكز استقبال متعددة داخل أرض المملكة وخارجها، كيعملوا فيها أطر في مختلف المجالات، وأيضا متطوعين كيقدموا المساعدة والإرشاد للمسافرين على مدار الساعة. وكيتم بالمناسبة تعزيز الموارد البشرية في الموانئ والمطارات وتعبئة فرق طبية وإسعافية للتدخل عند الحاجة. هذه الإجراءات كتساهم في التخفيف من معاناة السفر الطويل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والحوامل والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونجاح هذه الجهود كيتطلب بدوره التزام من أفراد الجالية المغربية، وكل ما تحلوا بالوعي والانضباط إلا وكتمر العملية في ظروف أفضل، وهذا طبعا لصالحهم تفاديا لأي تأخير. ومن أهم مظاهر هذا الالتزام احترام القوانين القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها سواء في الموانئ أو المطارات وفي كل معابر الحدودية، والحرص على استكمال

0: الوثائق الإدارية المطلوبة قبل من السفر لتفادي أي مشاكل محتملة، وخاص أيضا احترام مواعيد السفر والحجوزات المحددة والالتزام بتعليمات السلطات الأمنية والإدارية والتحلي بالصبر والتعاون أيضا أثناء فترات الانتظار، لأن الكل كيبغي يمر قبل الآخر ويبغي يوصل لمدينته وعند الأسرة دياله. فالإقبال الكبير اللي كتعرفها عملية العبور كيجعل من الضروري احترام النظام وتجنب السلوكيات اللي تقدر تعرقل سير العملية أو تأثر على راحة باقي المسافرين، مع إعطاء الأولوية للمرضى والحوامل وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذه الفئات كلها من الواجب على الجميع تقديم المساعدة لها، ماشي غير من قبل الأطقم اللي كتسهر على عملية مرحبة، ولكن من قبل كل المواطنين المسافرين. ومن صور الالتزام أيضا المحافظة على نظافة المرافق العمومية واستعمالها بشرط تبقى جيدة ونظيفة وصالحة للاستعمال من قبل المواطنين الآخرين اللي جايين من بعد. أيضا المحافظة على وسائل النقل سواء البحرية أو الجوية، واحترام الممتلكات العامة والخاصة على طول طريق السفر من بلاد الاستقبال إلى غاية الوصول لأرض الوطن. فالمواطن المغربي المقيم بالخارج سفير للوطن دياله، سلوكياته كتعكس صورة إيجابية على الجالية المغربية ومدى الوعي ديالها وتحضرها، وأي سلوكيات غير منضبطة إلا وكتعطي صورة عكسية. والتحلي بروح المواطنة والتضامن مع الآخرين أيضا كيساهم في خلق أجواء إيجابية وكيعزز قيم التعاون والتآزر بين أفراد الجالية. فدور أفراد الجالية عموما ما كينحصرش في الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، بل كيشمل أيضا المشاركة في إنجاح هذه العملية وتقديم اقتراحات ممكن تساعد على تحسين الخدمات وتطويرها، لأن التواصل البناء بين أفراد الجالية والمؤسسات كيشكل عنصر أساسي في الارتقاء بجودة الخدمات. وعملية مرحبة أصبحت تجربة إنسانية رائدة كتحظى بإشادة واسعة على المستويين الوطني والدولي، وهذا النجاح بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وسلطات أمنية وهيئات مدنية ومتطوعين، بالإضافة لتعاون أفراد الجالية، لأن عملية مرحبة ما يمكنش نعتبرها مجرد عملية عبور أو استقبال موسمية، هي تجسيد للعلاقة المتينة اللي كتربط المملكة بالأبناء ديالها المقيمين بالخارج، ودليل أيضا على الاهتمام اللي كيتعطى لهم، خاصة وأنهم كيدخلوا كل سنة لبلادهم بدافع الشوق للوطن للأسرة والأهل وأيضا من أجل صلة الرحم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شاذة فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تبحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكمة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في أشان التشريعي أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
3: بمجلس المستشارين أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
4: جهويا أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطم زهراء بوتغراسة.
3: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
5: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب زهلة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
3: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
4: دوليا، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أي تدراف المتابعة.
6: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي، فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8 ملايين شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. وأشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ، وفادت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
4: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة الأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين، مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي، لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
7: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
4: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6 ملايين و500 ألف مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
8: أزيد من 6 ملايين ونصف مليون مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي ثمان مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حقق في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلفها هذا المحفل العالمي، مسجلا: تتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية الأحد عشر المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
10: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوب الجهوي والمكتب التنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملل، يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان وفي إطار الاعتراف.
11: هاد المشاريع مكنات الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنات من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في المجال التراب ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاوني والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هاد الثروات اللي كاينة، وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم بني ملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
9: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية، إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونية ودعم التشبيك لبلورة قوة اقتراحية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
12: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية، إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشكل يشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في شأن التشريع، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
3: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
4: جهوياً، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريباً افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطباً جديداً مخصصاً لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطمة زهراء بوتغراسة.
3: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
5: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
3: إنجاز هذه البنية تطلب غلافاً مالياً تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
4: دوليا، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
6: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من مليون شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي، فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8 ملايين شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. أشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ، وفادت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
4: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن، استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة للأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين، مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي، لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
7: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
4: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6 ملايين و500 ألف مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
8: أزيد من 6 ملايين ونصف مليون مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا، هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي، مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلفها هذا المحفل العالمي، مسجلا نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشاط الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
13: أهلا وسهلا بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
14: مرحبا فيكم ومرحبا بكم أنتما.
13: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
14: فكما تتعرفوا، فالبشرة هي ذاك الحاجز التي يحمي الأعضاء كلها، فإذا كان الحاجز مريض فتدخل الميكروبات تدخل تدخل الماء تدخل بزاف ديال الحوايج لا بوليسيون تدخل الاعضاء الاخرى اللي هما الكلاوي اللي هما الكبده اللي هما القلب المخ اي حاجه. فالجلده هي داك الحاجز وداك الغطاء اللي تيحمي هاد الاعضاء كلها. فإلا كانت هاد الجلده مريضه فمن طبيعه الحال تتوصل المرض لدوك الاعضاء. فإن تكون الحراره الجو ما تدخلش لداخل حيت الحاجز اللي تيحمي الاعضاء هو الجلده. الا كان البرد فالبرد ما تيدخلش. اذا الجلده تتحمي هذاك ال 37 درجه اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الاعضاء، ولكن خاصنا نحافظوا عليها باش دير داك العمل ديالها بطريقه معقوله. هذا واخا تكون الغيام واخا تكون الشتاء فالاشعه تدوز، واكثر من تكون الغيام الاشعه القويه اللي تدوز. فملي تدوز الاشعه القويه فتكون تاثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصنا الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديرو حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا اننا ملي تكون الشتاء وتتمشي الشتاء تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تهبط هذيك لا بوليسيون داك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الاشعه.
15: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي؟ ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
14: هذه القضيه صحيحه على الحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشيو ما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 السوايع حتى 6 السوايع بعد المره 8 ديال السوايع. الوغ علاش نقولوا ساعتين 3 السوايع؟ حيت ديجا ما كانش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. اش الكميه اللي خاص؟ اننا سنعمروا هاد لا فارونج هاد الصباح هذا سنعمروه، وهذه الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3-4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكخون مره اخرى خاصو يحيد ليكخون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
15: دكتور كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
14: الواقي الشمسي المناسب خاصو يبدا السيد ولا السيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب. ودابا كاين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بو سونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الورديه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلدية، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج. فخاصنا نمشيو اوما نديرو واحد لو ديغنوستيك باش نعرفو نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون او ديال الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابتي لينا. ومن بعد نقدروا نواصلوا بلا ميم كريم كل شهر كل شهرين كل شهر حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
15: طيب دكتور واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا فصل الصيف؟
14: الوغ هنا كاين واحد واحد تقول واحد لا ديسكوسيون واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس
15: اشعه الشمس
14: قبل 3 سنين. فالا قينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما ترضاتش. قضيه اخرى عاوتاني ملي نحطوا الابن ديالنا ولا البنت ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضرب في الرمله، الرمله شنو؟ الرمله سيدي كريستو، وتتغيف حتى سميتو، دونك تيسق محروق من الفوق ومن التحت. عاد تنحطوا في الماء البحر، الشمس عاوتاني تضرب في الماء تترجع عاوتاني. اذا نحميو ولدنا نديو لابلاج حتى العشيه اولا في الصباح بكري، لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق، تديو دي كومبينيزون ونقنعو له بحيت بعد ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلده ديالو.
15: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
14: الوغ التغذيه مهمه كسوا الجلده ولا جميع الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه، اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات. فالاكل الطبيعي، الخضر، الفواكه، نشربوا الماء بزاف بزاف، نبعدوا من المناضه، نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف، داك الشيء ما عنده حتى شي فائده. وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالهم ديروا اخضر بحال اللوبيا، جلبانه، قرعه، فيها الحديد داكور، فيها السيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
15: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
14: مرحبا، شكرا بك.
15: نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهر دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في أشان التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
4: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
3: جهوياً، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريباً افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطباً جديداً مخصصاً لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطم زهراء بوتغراسة.
4: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
0: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافاً مالياً تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
3: دوليا، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
1: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي، فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8,000,000 شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. وأشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفدت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
3: رياضياً، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعداداً للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة للأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد الفساد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي، لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
4: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير.

0: ونصف مليون مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي ثمان مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلفها هذا المحفل العالمي، مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشاط الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش. وأعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. نحن هنا ضمن وفد برلماني تشيلي، والقرار 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستدما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ومجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. السيدة ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش أوضحت أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. كما شدد الوفد التشيلي على رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيئة الجديدة تأكد على أهمية الحكامة الدامجة لتعزيز تمكين النساء وتحقيق تنمية مستدامة.

0: أن حفل تخرج أفواج سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة. وبهرهورة تتويج الفائزين بجائزة البرنامج الوطني الجيل المتضامن لدعم المشاريع التعاونية للشباب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في شأن التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
3: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
0: جهويا أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطمة زهراء بوتغراسة.
3: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
4: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
3: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
0: دوليا أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
5: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8,000,000 شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. أشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفادت من أزيد من 30 دولة فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
0: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة للأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين، مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي، لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
3: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
0: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6 ملايين و500 ألف مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
6: أزيد من 6 ملايين ونصف مليون مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي ثمان مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع. وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلفها هذا المحفل العالمي، مسجلا تتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشاط الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
9: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت شيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب سيليساو لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات، ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في شان التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
3: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
4: جهويا، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطمة زهراء بوتغراسة.
3: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
5: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
3: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
6: دوليا، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
7: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من مليون شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي، فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8 ملايين شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. أشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ، وفادت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
6: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن، استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة للأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين، مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي، لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
2: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
6: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة زهراء راجي وتفاصيله.
8: أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا، هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلفها هذا المحفل العالمي، مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشاط الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
10: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، مش مسؤولية فقط المؤسسات بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
2: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بحماية الساحل والمحيط.
0: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
11: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
12: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذه المجموعة 945 مشروع مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
11: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
6: الاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تبحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكمة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في شان التشريعي أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
3: بمجلس المستشارين أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
6: جهويا أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطم زهراء بوتغراسة.
3: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
5: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب زعلة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
3: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
6: دوليا، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
7: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8 ملايين شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. وأشهد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفدت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
6: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة الأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
2: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
6: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
8: أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلفها هذا المحفل العالمي، مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250

كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماغ راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت عن الإلغاء الفوري ل 4800 منصب عمل، من بينها 1600 منصب داخل فرعها لألعاب الفيديو إكس بوكس، والذي يخضع لإعادة هيكلة عميقة لتدارك النتائج المخيبة. المجموعة أوضحت في بيان أنها تخطط أيضا لتقليص عدد الموظفين في إكس بوكس ب 1600 وظيفة إضافية بحلول نهاية سنتها المالية 2027، والتي ستنتهي في أواخر يونيو 2027، ليصل إجمالي الوظائف الملغاة إلى 6400 منصب. وتمثل الوظائف 3200 المقرر حذفها في إكس بوكس حوالي 20% من إجمالي الموظفين، كما سيرتكز فرع ألعاب الفيديو على التخلي عن 4 من استوديوهات التطوير التابعة له، وبدء عملية تهدف إلى التنازل عن استوديو خامس. وكتبت المديرة العامة لإكس بوكس آشا شارما في رسالة موجهة للموظفين: نشاطنا ليس في وضع صحي جيد اليوم، يجب علينا إعادة تنظيم إكس بوكس، مضيفة أن هذا القسم يسجل هوامش ربح أقل بمقدار 30-10 مرات مقارنة بالشركات المماثلة. ورغم الاستثمارات الضخمة، ولا سيما الاستحواذ على شركة أكتيفيجين بليزارد مقابل 69 مليار دولار سنة 2023، تواجه إكس بوكس صعوبة في إطلاق ألعاب ناجحة، وتشهد تراجعا حادا في مبيعات أجهزة التحكم الخاصة بها، وتنشط في سوق يزداد صعوبة يوما بعد يوم.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.

0: اقتصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليو بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في شأن التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
2: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
1: جهويا أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطمة زهراء بوتغراسة.
2: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
3: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جهلة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
2: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
1: دوليا أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أي تدراف المتابعة.
4: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8,000,000 شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. أشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفادت من أزيد من 30 دولة فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
1: رياضيا أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة الأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين، مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي، لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
2: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
1: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6 ملايين و500 ألف مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
5: أزيد من 6 ملايين ونصف مليون مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع. وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلفها هذا المحفل العالمي، مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: بعد صفرة النهاية كان الموعد مع لحظة انتظرها جمهور العاصمة العلمية لأكثر من 4 عقود، فعلى أرضية المركب الرياضي بفاس توج نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا بدرع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول في احتفال كبير جسد عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد موسم استثنائي أعاد الماس إلى صدارة كرة القدم الوطنية.
8: اليوم حفل استقبال على شرف فريق المغرب الفاسي إثر تتويجه بالبطولة المغربية، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
7: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
9: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية ديال العودة ديال المغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة الانتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيدو نقدمو كل ما لدينا لهذه المدينة.
7: مراسم التتويج اكتسب طابعا مميزا حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه 9 في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول، بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية
6: الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026 المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في شأن التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
2: بمجلس المستشارين أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
1: جهويا أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطمة زهراء بوتغراسة.
2: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
3: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
2: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
1: دوليا أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8,000,000 شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. أشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفدت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
1: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة للأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
11: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
1: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6 ملايين و500 ألف مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة زهراء راجي والتفاصيل.
5: أزيد من 6 ملايين ونصف مليون مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع. وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلفها هذا المحفل العالمي، مسجلا تتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
12: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
13: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
12: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: بمجلس المستشارين أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
6: ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026 المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تبحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في شأن التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
2: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
1: جهويا، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطم زهراء بوتغراسة.
2: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
3: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
2: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
1: دوليا، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أي تدراف المتابعة.
4: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي في من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8 ملايين شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. وأشهد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفادت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
1: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة الأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
14: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
1: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6 ملايين و500 ألف مشجع حضروا مباراة مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
5: أزيد من 6.5 مليون مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلف هذا المحفل العالمي، مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين

0: 70 مليون درهم. ببولمان افتتاح قريبا لفضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بأصيلة يعلن السيد الكتيري. تسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية بإقليم وزان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشرف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. صفية عثمان في المتابعة.
1: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027 بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
2: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
1: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
0: في خبر آخر، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
3: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
4: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة واللي غادي يكون إن شاء الله افتتاح ديالو في قادم الأيام.
3: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2 مليون درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في شأن التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
3: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
5: جهويا، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا للصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطمة زهراء بوتغراسة.
3: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
4: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
3: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
5: دوليا، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أي تدراف المتابعة.
6: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف إلى تلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8 ملايين شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. وأشهد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفادت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
5: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة للأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
3: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
5: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6 ملايين و500 ألف مشجع حضروا مباراة
7: مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
8: أزيد من 6.5 مليون مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلفها هذا المحفل العالمي، مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم المواطنة يمكن من أهم المفاهيم اللي كتقوم عليها المجتمعات الحديثة، حيث كتربط الفرد بوطنه من خلال مجموعة من الحقوق اللي كيتمتع بها، وأيضا الواجبات اللي خاصو يلتزم بأدائها. لذلك تناول هذا الموضوع من كل جوانب دياله مهم جدا، وما يمكنش تحقيق التوازن والاستقرار

حدود العدالة والمسؤولية. فالحقوق أكيد هي كل ما كيوضعوا القانون للفرد من امتيازات أو مصالح مشروعة، بحال الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التعبير على الرأي والحق في العمل وفي العيش الكريم. والدولة كتضمن هذه الحقوق من خلال القوانين والمؤسسات المختلفة اللي كتعمل على حمايتها. أما الواجب فهو كل ما كيلتزم به الفرد تجاه نفسه والأسرة دياله والمجتمع والوطن، كاحترام القوانين والمحافظة على الممتلكات العامة وأداء الضرائب والمشاركة في تنمية المجتمع والدفاع عن الوحدة الترابية للوطن وغيرها. فالواجب كيمثل الجانب العملي من المسؤولية اللي كيتحملها المواطن في إطار الحياة الجماعية. ورغم اختلاف المفهومين فهما متكاملين، حيث ما يمكنش نتكلموا على الحقوق بدون ما نتكلموا على الواجبات، أو على الواجبات بدون حقوق. فالحق كيمنح للفرد الحماية والكرامة، بينما كيضمن الواجب استمرارية النظام الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة. والفصل بين الحق والواجب كيعني إدراك طبيعة كل واحد وحدوده القانونية والأخلاقية. فالمواطن الواعي كيعرف وقتاش غيطالب بحقه ووقتاش يؤدي الواجب ديالو بدون ما يخلط بين الأمرين. وأهمية هاد التمييز ضروري، كينفع المواطن في تجنب العديد من السلوكيات السلبية اللي يقدر يقوم بها نتيجة سوء الفهم. فمن اللي كيعتقد الفرد أن الحقوق يمكن الحصول عليها بدون مقابل، يقدر يصبح اتكالي ويطالب المجتمع أو الدولة بكل شيء بدون ما يقدم أي مساهمة تذكر. وفي المقابل إذا اعتقد أن الواجبات هي الأساس الوحيد للعلاقة مع الوطن، فيقدر يتنازل على حقوقه المشروعة ويقبل بأي شيء. كيساعد هذا التمييز أيضا على ترسيخ ثقافة المسؤولية والمشاركة، بحيث كيكون عارف المواطن أن حصوله على الخدمات العامة بحال الأمن والتعليم والصحة مرتبطين بمدى احترامه للقوانين ومساهمته في خدمة المجتمع. وبهذا الوعي كتشكل شخصية المواطن الإيجابي اللي كيوازن ما بين اللي كياخده واللي كيعطيه. وأي مجتمع كيف ما كان ما يمكنش يحقق الاستقرار إذا اختل توازن فيه ما بين الحقوق والواجبات. فالمجتمعات اللي كيطالب أفرادها بحقوقهم فقط بدون أداء واجباتهم أكيد غتعاني من الفوضى وضعف الإنتاجية تراجع روح التضامن. ونفس الأمر كيوقع بالنسبة للحقوق. واحترام القانون مثال واضح على العلاقة بين الحق والواجب. فالمواطن كيتمتع بحق الأمن والسلامة، لكن في نفس الوقت هو ملزم باحترام القوانين اللي كتحمي هذا الأمن. كذلك كيتمتع بحق التعليم، لكنه مطالب بالاجتهاد واحترام المؤسسة التعليمية والمحافظة على مرافقها. ومن خلال هذا التوازن كتحقق المصلحة المشتركة ما بين الفرد والمجتمع. أيضا المشاركة في الانتخابات كتمثل حق سياسي كيتيح للمواطن اختيار اللي يمثله، لكن كتعد أيضا واجب وطني كيساهم في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار. وكل ما زاد وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم زادت وتيرة تقدم المجتمع. وتنمية الوعي بالمواطنة كتبدأ عند الفرد في الأسرة، لأن دائما أي قيمة أو معلومة أو مبدأ كيتعلمها الفرد في الأسرة، ومنها كيكتسب قيم الانضباط واحترام القانون والقيام بالواجبات أيضا. أما المدرسة فكتساهم في التعريف بالحقوق والواجبات اللي خاص كل واحد يعرفهم ويفرق بيناتهم من خلال المناهج والأنشطة التربوية المختلفة، وكتعمل على تنمية روح المواطنة وتعزيز قيم الحوار والتسامح واحترام القانون. ثم كتجي الثقافة القانونية والاجتماعية اللي كتساهم في توعية المواطن أكثر بحقوقه وكيفاش يستعملها في حياته وواجباته وكيفاش يؤديها. فبناء الوطن ما كيعتمدش فقط على مؤسسات الدولة، هو كيحتاج المواطنين واعيين مسؤولين، وكل فرد يقدر يساهم في البناء والتنمية من خلال إتقان العمل دياله واحترام القوانين والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والإنسانية وغيرها. وفي المقابل من حقه يستفد من الخدمات العامة ويتمتع بكل ما هو منصوص عليه في القوانين. فالمواطن من اللي كيدرك أن الوطن هو واحد المكان مشترك كيطلب إسهام الجميع في العطاء بالقدر اللي كينتظروا ياخدوا. لذلك ممارسة الحقوق بشكل مسؤول وأداء الواجبات بإخلاص كيمثلوا أساس العلاقة بين المواطن والوطن دياله، لأن هذا المواطن كيكون كيعرف يفرق ما بين الحق دياله والواجب اللي عليه، وكيضمن بهذه الممارسة حماية مكتسبات هذا الوطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في أشان التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
2: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
1: جهويا، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطم زهراء بوتغراسة.
2: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
3: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
2: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
1: دوليا، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
4: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي، فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8,000,000 شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. وأشهد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفدت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
1: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة الأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد أكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
2: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
1: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6 ملايين و500 ألف مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
5: أزيد من 6 ملايين ونصف مليون مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلف هذا المحفل العالمي، مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت تشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب سيليسا لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشير يشاركوا في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في أشاني التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
3: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
5: جهويا، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطم زهراء بوتغراسة.
3: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
4: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
3: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
5: دوليا، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
6: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من مليون شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي، فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8 ملايين شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. وأشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ، وفادت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
5: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن، استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة الأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين، مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي، لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
7: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
5: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
7: أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلفها هذا المحفل العالمي، مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشاط الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت عن الإلغاء الفوري لأربعة آلاف وثمانمائة منصب عمل، من بينها 1600 منصب داخل فرعها لألعاب الفيديو إكس بوكس، والذي يخضع لإعادة هيكلة عميقة لتدارك النتائج المخيبة. المجموعة أوضحت في بيان أنها تخطط أيضا لتقليص عدد الموظفين في إكس بوكس ب 1600 وظيفة إضافية بحلول نهاية سنتها المالية 2027، والتي ستنتهي في أواخر يونيو 2027، ليصل إجمالي الوظائف الملغاة إلى 6400 منصب. وتمثل الوظائف 3200 المقرر حذفها في إكس بوكس حوالي 20% من إجمالي الموظفين، كما سيرتكز فرع ألعاب الفيديو على التخلي عن أربعة من استوديوهات التطوير التابعة له، وبدء عملية تهدف إلى التنازل عن استوديو خامس. وكتبت المديرة العامة لإكس بوكس آشا شارما في رسالة موجهة للموظفين: نشاطنا ليس في وضع صحي جيد اليوم، يجب علينا إعادة تنظيم إكس بوكس، مضيفة أن هذا القسم يسجل هوامش ربح أقل بمقدار 30 إلى 10 مرات مقارنة بالشركات المماثلة. ورغم الاستثمارات الضخمة، ولا سيما الاستحواذ على شركة أكتيفيجين بليزارد مقابل 69 مليار دولار سنة 2023، تواجه إكس بوكس صعوبة في إطلاق ألعاب ناجحة، وتشهد تراجعا حادا في مبيعات أجهزة التحكم الخاصة بها، وتنشط في سوق يزداد صعوبة يوما بعد يوم.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين، مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكمة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في شأن التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
6: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
5: جهويا، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطمة زهراء بوتغراسة.
6: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
7: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
6: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
5: دوليا، أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أيتدرا في المتابعة.
8: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية، ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة، وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي، فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8,000,000 شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. أشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ، وفادت من أزيد من 30 دولة، فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
5: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة الأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين، مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي، لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
9: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
5: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
10: أزيد من 6,500,000 مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا، هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلفها هذا المحفل العالمي، مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعنا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لفاس باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم. ببولمان افتتاح قريبا لفضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بأصيلة يعلن السيد الكتيري. تسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية بإقليم وزان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشرف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. صفية عثمان.

0: من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027 بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
1: التدشين اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
0: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
2: في خبر آخر، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
3: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
4: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جهلة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحت ديالو في قادم الأيام.
3: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
2: ونختم حصد الجهات من وزان، حيث نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. حفص الحجام في المتابعة.
5: اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى وإقليم وزان. رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة وزان عبد الغني الشرع أبرز أن المبادرة الوطنية وفي إطار برنامجها الثالث المتعلق بالدخل والإدماج الاقتصادي للشباب أولت اهتماما خاصا لدعم التعاونيات، حيث تمت برمجة 111

0: أشهر مشروعاً لفائدة التعاونيات بالإقليم، ساهمت في خلق فرص شغل مهمة لفائدة النساء والشباب. وأضاف أن هذا اليوم تميز بتنظيم دورة تكوينية خصصت للتسويق الإلكتروني والتركيز على تقنيات البيع عبر المنصات الرقمية وكيفية ولوج الأسواق بطريقة حديثة.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026، المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في شأن التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
4: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
1: جهويا أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطم زهراء بوتغراسة.
4: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
5: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
1: دوليا أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أي تدراف المتابعة.
6: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طالبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8,000,000 شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. أشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفدت من أزيد من 30 دولة فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
7: رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة للأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
8: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
7: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6 ملايين و500 ألف مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة زهراء راجي والتفاصيل.
9: أزيد من 6 ملايين ونصف مليون مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلف هذا المحفل العالمي مسجلا تتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيدة صغروشني تجري سلسلة مباحثات ثنائية على هامش الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي. بمجلس المستشارين مسؤولون حكوميون يبرزون جهود تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. مونديال 2026 المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية الأخيرة ببوسطن قبل مواجهة فرنسا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من جنيف، حيث أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني بجنيف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين من باكستان والبحرين وكمبوديا، وذلك على هامش الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي. وتمحورت مباحثات السيدة صغروشني مع الوزيرة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باكستان الإسلامية السيدة شازا فاطمة خواجة حول آفاق التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني وتحديث الخدمات العمومية. كما تباحثت الوزيرة مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عبد الله بن أحمد الخليفة حول فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنيات التحتية الرقمية إلى جانب القضايا المرتبطة بالحكامة والسيادة الرقمية. ومن جهة أخرى، شكل اللقاء الذي جمعها بوزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا فرصة لتبادل التجارب بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية الرقمية وحكامة الذكاء الاصطناعي والربط وتعزيز الكفاءات. ويشارك في الحوار العالمي حول حكمة الذكاء الاصطناعي المنظم من 6 إلى 10 يوليوز بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلين عن أزيد من 170 بلدا لبحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إرساء حكامة لذكاء اصطناعي شامل وآمل ومحترم لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الحوار العالمي في إطار أسبوع جنيف الرقمي، وهو تظاهرة دولية كبرى مخصصة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في أشان التشريعي، أبرز مسؤولون حكوميون بمجلس المستشارين الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
4: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
3: جهويا أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. عودة إليك فاطم زهراء بوتغراسة.
4: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
5: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
3: دوليا أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء لجمع تمويل إضافي بقيمة 296 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا. سهام أي تدراف المتابعة.
6: ينضاف هذا المبلغ التمويلي إلى 632 مليون دولار التي طلبت بها المنظمة في مطلع السنة الجارية ويهدف لتلبية احتياجات أزيد من 1,000,000 شخص إضافي من المتضررين جراء هذه الكارثة وفق ما أعلنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال اجتماع وزاري مخصص للاستجابة لتداعيات الزلزال. وبحسب المسؤول الأممي فإن التقييمات المشتركة التي أجرت الحكومة الفنزويلية والوكالات الأممية كشفت عن تفاقم ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية في بلد كان يعاني فيه قرابة 8,000,000 شخص من الحاجة الملحة للمساعدات قبل وقوع الهزتين الأرضيتين. أشاد المسؤول بنشر أكثر من 50 فريقا للبحث والإنقاذ وفادت من أزيد من 30 دولة فضلا عن تخفيض مبلغ 15 مليون دولار من صندوق مواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
3: رياضيا أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة بمركز التدريب نيو إنجلاند ريفولوشن ببوسطن استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي قادها الناخب الوطني محمد وهبي التركيز على وضع اللمسات الأخيرة وتوجيه المجموعة الأسلوب التكتيكي الملائم للحد من خطورة المنتخب الفرنسي والاعتماد على العمليات الهجومية السريعة والمنظمة. وأبان لاعبو النخبة الوطنية خلال الحصة التدريبية عن روح معنوية عالية وجاهزية بدنية وتكتيكية تامة، مع رغبة قوية في تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ بالعبور إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أمس أن المنتخب الوطني المغربي سيظل وفيا لهويته وأسلوب لعبه المعتاد خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام نظيره الفرنسي، معربا عن عزم المجموعة الوطنية القوية على مواصلة مسيرتها المتميزة في هذه البطولة العالمية المرموقة. وأوضح وهبي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة المقررة على أرضية ملعب بوسطن أن العناصر الوطنية تخوض هذا اللقاء بثقة وطموح كبيرين، مع إدراكها التام لمؤهلات الخصم وقيمته التقنية. وأضاف في هذا الصدد: نحن نحترم المنتخب الفرنسي، لكننا نركز بشكل كامل على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا، مشددا على أن المغرب لا ينوي التخلي عن المبادئ والركائز التكتيكية التي شكلت مصدر قوته منذ انطلاق المنافسات المونديالية. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطني المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة. المزيد في التقرير التالي.
4: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
3: وفي خبر آخر، أكد المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 بواشنطن أن أزيد من 6 ملايين و500 ألف مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
7: أزيد من 6 ملايين ونصف مليون مشجع حضروا مباريات مونديال 2026 منذ انطلاق البطولة، مسجلين بذلك رقما قياسيا جديدا. هذا ما أكده المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026 أندرو جولياني بواشنطن. جولياني قال خلال مؤتمر صحفي: مع تبقي 8 مباريات فقط على إسدال الستار على البطولة، شرفنا على مضاعفة الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 مليون مشجع، وليس غريبا أن تنفرد الولايات المتحدة بصدارة هذا الرقم التاريخي الذي حققته في مونديال 1994. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن الحدث الذي يعتبر الأبرز في تاريخ الرياضة العالمية، وأضاف: إننا ننظم حدثا آمنا تماما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، ويستقطب ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف كرم الضيافة الأمريكية. من جهة أخرى، أشاد جولياني بالعائدات الاقتصادية التي يخلف هذا المحفل العالمي، مسجلا: نتوقع مدينة دالاس تحقيق نشاط اقتصادي بقيمة 2.1 مليار دولار، وفي سياتل وتحديدا في ساحة بايونير سكوير يصل حجم المبيعات إلى 10 أضعاف ما يسجل في الأيام العادية. وبخصوص التحديات الأمنية المرتبطة بالبطولة، أكد جولياني أن جميع المباريات المقررة في المدن الأمريكية 11 المستضيفة تخضع لتدابير أمنية مشددة تشمل بالخصوص أنظمة حماية مضادة للطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه منذ بداية المنافسات تمت مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وذلك لضمان سلامة اللاعبين والوفود والجماهير. وذكر المسؤول الأمريكي أن كأس العالم 2026 تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الفرصة المتميزة لإبراز صورة البلاد على الساحة العالمية. كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الدول الشريكة في تنظيم هذا المونديال، المكسيك وكندا، لضمان نجاح هذه التظاهرة على كافة الأصعدة.
3: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار رشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول، بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
4: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
5: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب زعلة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديله في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 ونجيبوا الكاس وليما الكاس يكون مغربي ويجينا للرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زورو صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لا كوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه وتحيه للمدرب واللعابه كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن، أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز حركية النقل والتنافسية اللوجستية.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في موضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة دفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائيه وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه بين خط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي احتمال المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأنه المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل أبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذا المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
0: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في كأس العالم.
0: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحفية العالمية، والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجم.
2: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه، وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
0: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمسين في أبيجون تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحورية السككية القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية. الأردنية. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر.
1: احنا يا فرحانين وكيف ما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2029 ونجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجينا للرباط.
2: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زوغ صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
3: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
4: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا نديو الكاس.
5: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
6: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
7: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.

0: أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت عن الإلغاء الفوري ل 4800 منصب عمل، من بينها 1600 منصب داخل فرعها لألعاب الفيديو إكس بوكس، والذي يخضع لإعادة هيكلة

0: في إكس بوكس حوالي 20% من إجمالي الموظفين، كما سيرتكز فرع ألعاب الفيديو على التخلي عن 4 من استوديوهات التطوير التابعة له وبدء عملية تهدف إلى التنازل عن استوديو 5. وكتبت المديرة العامة لإكس بوكس آشا شارما في رسالة موجهة للموظفين: نشاطنا ليس في وضع صحي جيد اليوم، يجب علينا إعادة تنظيم إكس بوكس، مضيفة أن هذا القسم يسجل هوامش ربح أقل بمقدار 30-10 مرات مقارنة بالشركات المماثلة. ورغم الاستثمارات الضخمة ولا سيما الاستحواذ على شركة أكتيفيجين بليزارد مقابل 69 مليار دولار سنة 2023، تواجه إكس بوكس صعوبة في إطلاق ألعاب ناجحة، وتشهد تراجعا حادا في مبيعات أجهزة التحكم الخاصة بها، وتنشط في سوق يزداد صعوبة يوما بعد يوم.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: بمجلس المستشارين أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والشوائب.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. المغرب فرنسا قمة كروية عالمية في بوسطن. أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة

التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الافريقي للتنمية يمنح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز حركية النقل والتنافسية اللوجستية.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدمية الوطنية. تقرير في موضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في الثنائيه في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه بين خطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأنه المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل أبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
0: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيتي إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن نتحكموا في الجو ونتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
0: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحفية العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجام.
2: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لبخوغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
0: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمسين في أبيجون تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية. الأردنية. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم المواطنة يمكن من أهم المفاهيم اللي كتقوم عليها المجتمعات الحديثة، حيث كتربط الفرد بوطنه من خلال مجموعة من الحقوق اللي كيتمتع بها وأيضا الواجبات اللي خاصو يلتزم بأدائها. لذلك تناول هذا الموضوع من كل جوانب دياله مهم جدا، وما يمكنش تحقيق التوازن والاستقرار داخل المجتمع إلا إذا كان المواطن كيدرك العلاقة اللي كينا ما بين الحق والواجب، وفهم أن التمتع بالحقوق ما كينفصلش أبدا عن أداء الواجبات. غير أن بعض الأفراد يمكن يركزوا على المطالبة بالحقوق بدون الالتفات للواجبات اللي عليهم، أو يهتموا بأداء الواجبات بدون ما يعرفوا حقوق هم المشروعة. لذلك يصبح التمييز بين الحق والواجب وفهم حدود كل واحد ضرورة حتمية على كل مواطن، حتى يكون طرف بناء مجتمع متوازن كتسود العدالة والمسؤولية. فالحقوق أكيد هي كل ما كيوضعوا القانون للفرد من امتيازات أو مصالح مشروعة، بحال الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التعبير على الرأي والحق في العمل وفي العيش الكريم. والدولة كتضمن هذه الحقوق من خلال القوانين والمؤسسات المختلفة اللي كتعمل على حمايتها. أما الواجب فهو كل ما كيلتزم به الفرد تجاه نفسه والأسرة دياله والمجتمع والوطن، كاحترام القوانين والمحافظة على الممتلكات العامة وأداء الضرائب والمشاركة في تنمية المجتمع والدفاع عن الوحدة الترابية للوطن وغيرها. فالواجب كيمثل الجانب العملي من المسؤولية اللي كيتحملها المواطن في إطار الحياة الجماعية. ورغم اختلاف المفهومين فهما متكاملين، حيث ما يمكنش نتكلموا على الحقوق بدون ما نتكلموا على الواجبات، أو على الواجبات بدون حقوق. فالحق كيمنح للفرد الحماية والكرامة، بينما كيضمن الواجب استمرارية النظام الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة. والفصل بين الحق والواجب كيعني إدراك طبيعة كل واحد وحدوده القانونية والأخلاقية. فالمواطن الواعي كيعرف وقتاش غيطالب بحقه ووقتاش يؤدي الواجب ديالو بدون ما يخلط بين الأمرين. وأهمية هاد التمييز ضروري، كينفع المواطن في تجنب العديد من السلوكيات السلبية اللي يقدر يقوم بها نتيجة سوء الفهم. فمن اللي كيعتقد الفرد أن الحقوق يمكن الحصول عليها بدون مقابل، يقدر يصبح اتكالي ويطالب المجتمع أو الدولة بكل شيء بدون ما يقدم أي مساهمة تذكر. وفي المقابل إذا اعتقد أن الواجبات هي الأساس الوحيد للعلاقة مع الوطن، فيقدر يتنازل على حقوق المشروعة ويقبل بأي شيء. كيساعد هذا التمييز أيضا على ترسيخ ثقافة المسؤولية والمشاركة، بحيث كيكون عارف المواطن أن حصوله على الخدمات العامة بحال الأمن والتعليم والصحة مرتبطين بمدى احترامه للقوانين ومساهمته في خدمة المجتمع. وبهذا الوعي كتشكل شخصية المواطن الإيجابي اللي كيوازن ما بين اللي كياخده واللي كيعطيه. وأي مجتمع كيف ما كان ما يمكنش يحقق الاستقرار إذا اختل توازن فيه ما بين الحقوق والواجبات. فالمجتمعات اللي كيطالب أفرادها بحقوقهم فقط بدون أداء واجباتهم أكيد غتعاني من الفوضى وضعف الإنتاجية تراجع روح التضامن. ونفس الأمر كيوقع بالنسبة للحقوق، واحترام القانون مثال واضح على العلاقة بين الحق والواجب. فالمواطن كيتمتع بحق الأمن والسلامة، لكن في نفس الوقت هو ملزم باحترام القوانين اللي كتحمي هذا الأمن. كذلك كيتمتع بحق التعليم، لكنه مطالب بالاجتهاد واحترام المؤسسة التعليمية والمحافظة على مرافقها. ومن خلال هالتوازن كتحقق المصلحة المشتركة ما بين الفرد والمجتمع. أيضا المشاركة في الانتخابات كتمثل حق سياسي كيتيح للمواطن اختيار اللي يمثله، لكن كتعد أيضا واجب واجب وطني كيساهم في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار. وكل ما زاد وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم زادت وتيرة تقدم المجتمع. وتنمية الوعي بالمواطنة كتبدأ عند الفرد في الأسرة، لأن دائما أي قيمة أو معلومة أو مبدأ كيتعلمها الفرد في الأسرة، ومنها كيكتسب قيم الانضباط واحترام القانون والقيام بالواجبات أيضا. أما المدرسة فكتساهم في التعريف بالحقوق والواجبات اللي خاص كل واحد يعرفهم ويفرق بيناتهم من خلال المناهج والأنشطة التربوية المختلفة، وكتعمل على تنمية روح المواطنة وتعزيز قيم الحوار والتسامح واحترام القانون. ثم كتجي الثقافة القانونية والاجتماعية اللي كتساهم في توعية المواطن أكثر بحقوقه وكيفاش يستعملها في حياته وواجباته وكيفاش يؤديها. فبناء الوطن ما كيعتمدش فقط على مؤسسات الدولة، هو كيحتاج المواطنين واعيين مسؤولين، وكل فرد يقدر يساهم في البناء والتنمية من خلال إتقان العمل دياله واحترام القوانين والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والإنسانية وغيرها. وفي المقابل من حقه يستفد من الخدمات العامة ويتمتع بكل ما هو منصوص عليه في القوانين. فالمواطن من اللي كيدرك أن الوطن هو واحد المكان مشترك كيطلب إسهام الجميع في العطاء بالقدر اللي كينتظروا ياخدوا. لذلك ممارسة الحقوق بشكل مسؤول وأداء الواجبات بإخلاص كيمثلوا أساس العلاقة بين المواطن والوطن دياله، لأن هذا المواطن كيكون كيعرف يفرق ما بين الحق دياله والواجب اللي عليه، وكيضمن بهذه الممارسة حماية مكتسبات هذا الوطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن، أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الافريقي للتنمية يمنح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز حركية النقل والتنافسية اللوجستية.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف. عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في الموضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة، بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل، مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياز على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائيه في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه لخط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الارقام تحطمات فيما يخص الامور الفنيه والاداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءه كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكره القدم. فلهذا انا من هذا المنطلق كنقول بان المنتخب المغربي قادر على انه يفوز على منتخب فرنسا الى فعلا دبر الامور بالشكل اللي خصو يدبر به، ثم كذلك يوصل لابعد حد. وعندي يعني واحد الاحساس ان شاء الله على ان هذه المفاجاه اللي كنا كنتكلموا عليها من الاول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ ان شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكاس ويبقى حلم ديال كل مغاربه.
0: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي، عندنا اون غارونتي باللي ممكن نتحكموا في الجو ونتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
0: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية، والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجم.
5: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه، وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
0: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمس في أبيجون تمويلا بقيمة 105 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطقي الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاعية الجوية الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنواصلوا معكم دائما جولاتنا عبر المدن اللي كتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن اللي كتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتأسست عام 1630 وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، اتشهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولتزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال، حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية، وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار رشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مواعيد إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن، أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الافريقي للتنميه يمنح المغرب تمويلا بقيمه 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعه وتعزيز حركيه النقل والتنافسيه اللوجستيه.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف. عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في الموضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة، بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل، مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياز على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائيه في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه لخط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الامور الفنيه والاداء الجماعي حتى مع المنتخب المغربي. وهذه قراءه كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكره القدم. فلهذا انا من هذا المنطلق كنقول بان المنتخب المغربي قادر على انه يفوز على منتخب فرنسا الى فعلا دبر الامور بالشكل اللي خصو يدبر به ثم كذلك يوصل لابعد حد. وعندي يعني واحد الاحساس ان شاء الله على ان هذه المفاجاه اللي كنا كنتكلموا عليها من الاول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ ان شاء الله النهائي ولما لا الفوز بالكاس ويبقى حلم ديال كل المغاربه.
0: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
0: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجم.
5: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
0: اقتصاديا منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمسين في أبيجون تمويلا بقيمة 105 ملايين يورو للمغرب وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترق أجواء المملكة وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم المواطنة يمكن من أهم المفاهيم اللي كتقوم عليها المجتمعات الحديثة، حيث كتربط الفرد بوطنه من خلال مجموعة من الحقوق اللي كيتمتع بها وأيضا الواجبات اللي خاصو يلتزم بأدائها. لذلك تناول هذا الموضوع من كل جوانب دياله مهم جدا، وما يمكنش تحقيق التوازن والاستقرار داخل المجتمع إلا إذا كان المواطن كيدرك العلاقة اللي كينا ما بين الحق والواجب، وفهم أن التمتع بالحقوق ما كينفصلش أبدا عن أداء الواجبات. غير أن بعض الأفراد يمكن يركزوا على المطالبة بالحقوق بدون الالتفات للواجبات اللي عليهم، أو يهتموا بأداء الواجبات بدون ما يعرفوا حقوق هم المشروعة. لذلك يصبح التمييز بين الحق والواجب وفهم حدود كل واحد ضرورة حتمية على كل مواطن، حتى يكون طرف بناء مجتمع متوازن كتسود العدالة والمسؤولية. فالحقوق أكيد هي كل ما كيوضعوا القانون للفرد من امتيازات أو مصالح مشروعة، بحال الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التعبير على الرأي والحق في العمل وفي العيش الكريم. والدولة كتضمن هذه الحقوق من خلال القوانين والمؤسسات المختلفة اللي كتعمل على حمايتها. أما الواجب فهو كل ما كيلتزم به الفرد تجاه نفسه والأسرة دياله والمجتمع والوطن، كاحترام القوانين والمحافظة على الممتلكات العامة وأداء الضرائب والمشاركة في تنمية المجتمع والدفاع عن الوحدة الترابية للوطن وغيرها. فالواجب كيمثل الجانب العملي من المسؤولية اللي كيتحملها المواطن في إطار الحياة الجماعية. ورغم اختلاف المفهومين فهما متكاملين، حيث ما يمكنش نتكلموا على الحقوق بدون ما نتكلموا على الواجبات، أو على الواجبات بدون حقوق. فالحق كيمنح للفرد الحماية والكرامة، بينما كيضمن الواجب استمرارية النظام الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة. والفصل بين الحق والواجب كيعني إدراك طبيعة كل واحد وحدوده القانونية والأخلاقية. فالمواطن الواعي كيعرف وقتاش غيطالب بحقه ووقتاش يؤدي الواجب ديالو بدون ما يخلط بين الأمرين. وأهمية هذا التمييز ضروري، كينفع المواطن في تجنب العديد من السلوكيات السلبية اللي يقدر يقوم بها نتيجة سوء الفهم. فمن اللي كيعتقد الفرد أن الحقوق يمكن الحصول عليها بدون مقابل، يقدر يصبح اتكالي ويطالب المجتمع أو الدولة بكل شيء بدون ما يقدم أي مساهمة تذكر. وفي المقابل إذا اعتقد أن الواجبات هي الأساس الوحيد للعلاقة مع الوطن، فيقدر يتنازل على حقوق المشروعة ويقبل بأي شيء. كيساعد هذا التمييز أيضا على ترسيخ ثقافة المسؤولية والمشاركة، بحيث كيكون عارف المواطن أن حصوله على الخدمات العامة بحال الأمن والتعليم والصحة مرتبطين بمدى احترامه للقوانين ومساهمته في خدمة المجتمع. وبهذا الوعي كتشكل شخصية المواطن الإيجابي اللي كيوازن ما بين اللي كياخده واللي كيعطيه. وأي مجتمع كيف ما كان ما يمكنش يحقق الاستقرار إذا اختل التوازن فيه ما بين الحقوق والواجبات. فالمجتمعات اللي كيطالب أفرادها بحقوقهم فقط بدون أداء واجباتهم أكيد غتعاني من الفوضى وضعف الإنتاجية وتراجع روح التضامن. ونفس الأمر كيوقع بالنسبة للحقوق، واحترام القانون مثال واضح على العلاقة بين الحق والواجب. فالمواطن كيتمتع بحق الأمن والسلامة، لكن في نفس الوقت هو ملزم باحترام القوانين اللي كتحمي هذا الأمن. كذلك كيتمتع بحق التعليم، لكنه مطالب بالاجتهاد واحترام المؤسسة التعليمية والمحافظة على مرافقها. ومن خلال هذا التوازن كتحقق المصلحة المشتركة ما بين الفرد والمجتمع. أيضا المشاركة في الانتخابات كتمثل حق سياسي كيتيح للمواطن اختيار اللي يمثله، لكن كتعد أيضا واجب وطني كيساهم في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار. وكل ما زاد وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم زادت وتيرة تقدم المجتمع. وتنمية الوعي بالمواطنة كتبدأ عند الفرد في الأسرة، لأن دائما أي قيمة أو معلومة أو مبدأ كيتعلمها الفرد في الأسرة، ومنها كيكتسب قيم الانضباط واحترام القانون والقيام بالواجبات أيضا. أما المدرسة فكتساهم في التعريف بالحقوق والواجبات اللي خاص كل واحد يعرفهم ويفرق بيناتهم من خلال المناهج والأنشطة التربوية المختلفة، وكتعمل على تنمية روح المواطنة وتعزيز قيم الحيوان.

الخدمات العامة ويتمتع بكل ما هو منصوص عليه في القوانين. فالمواطن ملي كيدرك أن الوطن هو واحد المكان مشترك كيطلب إسهام الجميع في العطاء بالقدر اللي كينتظروا ياخذوا، لذلك ممارسة الحقوق بشكل مسؤول وأداء الواجبات بإخلاص كيمثلوا أساس العلاقة بين المواطن والوطن ديالو، لأن هذا المواطن كيكون كيعرف يفرق ما بين الحق ديالو والواجب اللي عليه، وكيضمن بهذه الممارسة حماية مكتسبات هذا الوطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: ما براديو من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن، أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الافريقي للتنميه يمنح المغرب تمويلا بقيمه 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعه وتعزيز حركيه النقل والتنافسيه اللوجستيه.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في الموضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق

0: على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبت المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
1: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
0: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
2: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قوية، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائية في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراة. يمكن غنقول مسألة أخرى هو أن حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومة لخط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بأن هذه الأمور هذه هي اللي غادي تخلي المباراة قوية. الإمتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأنه المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إلى فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل لأبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
2: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
2: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجام.
1: أوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
2: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمسين في أبيجون تمويلا بقيمة 105 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.
5: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: ريم راديو
1: يوميات المونديال أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوان.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم المواطنة يمكن من أهم المفاهيم اللي كتقوم عليها المجتمعات الحديثة، حيث كتربط الفرد بوطنه من خلال مجموعة من الحقوق اللي كيتمتع بها وأيضا الواجبات اللي خاصو يلتزم بأدائها. لذلك تناول هذا الموضوع من كل جوانب دياله مهم جدا، وما يمكنش تحقيق التوازن والاستقرار داخل المجتمع إلا إذا كان المواطن كيدرك العلاقة اللي كينا ما بين الحق والواجب، وفهم أن التمتع بالحقوق ما كينفصلش أبدا عن أداء الواجبات. غير أن بعض الأفراد يمكن يركزوا على المطالبة بالحقوق بدون الالتفات للواجبات اللي عليهم، أو يهتموا بأداء الواجبات بدون ما يعرفوا حقوق هم المشروعة. لذلك يصبح التمييز بين الحق والواجب وفهم حدود كل واحد ضرورة حتمية على كل مواطن، حتى يكون طرف بناء مجتمع متوازن كتسود العدالة والمسؤولية. فالحقوق أكيد هي كل ما كيوضعه القانون للفرد من امتيازات أو مصالح مشروعة، بحال الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التعبير على الرأي والحق في العمل وفي العيش الكريم. والدولة كتضمن هاد الحقوق من خلال القوانين والمؤسسات المختلفة اللي كتعمل على حمايتها. أما الواجب فهو كل ما كيلتزم به الفرد تجاه نفسه والأسرة دياله والمجتمع والوطن، كاحترام القوانين والمحافظة على الممتلكات العامة وأداء الضرائب والمشاركة في تنمية المجتمع والدفاع عن الوحدة الترابية للوطن وغيرها. فالواجب كيمثل الجانب العملي من المسؤولية اللي كيتحملها المواطن في إطار الحياة الجماعية. ورغم اختلاف المفهومين فهما متكاملين، حيث ما يمكنش نتكلموا على الحقوق بدون ما نتكلموا على الواجبات، أو على الواجبات بدون حقوق. فالحق كيمنح للفرد الحماية والكرامة، بينما كيضمن الواجب استمرارية النظام الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة. والفصل بين الحق والواجب كيعني إدراك طبيعة كل واحد وحدوده القانونية والأخلاقية. فالمواطن الواعي كيعرف وقتاش غيطالب بحقه ووقتاش يؤدي الواجب دياله، بدون ما يخلط بين الأمرين. وأهمية هذا التمييز ضروري كي ينفع المواطن في تجنب العديد من السلوكيات السلبية اللي يقدر يقوم بها نتيجة سوء الفهم. فمن اللي كيعتقد الفرد أن الحقوق يمكن الحصول عليها بدون مقابل يقدر يصبح اتكالي ويطالب المجتمع أو الدولة بكل شيء بدون ما يقدم أي مساهمة تذكر. وفي المقابل إذا اعتقد أن الواجبات هي الأساس الوحيد للعلاقة مع الوطن فيقدر يتنازل على حقوقه المشروعة ويقبل بأي شيء. كيساعد هذا التمييز أيضا على ترسيخ ثقافة المسؤولية والمشاركة بحيث كيكون عارف المواطن أن حصوله على الخدمات العامة بحال الأمن والتعليم والصحة مرتبطين بمدى احترامه للقوانين ومساهمته في خدمة المجتمع. وبهذا الوعي كتشكل شخصية المواطن الإيجابي اللي كيوازن ما بين اللي كياخده واللي كيعطيه. وأي مجتمع كيف ما كان ما يمكنش يحقق الاستقرار إذا اختل التوازن فيه ما بين الحقوق والواجبات. فالمجتمعات اللي كيطالب أفرادها بحقوقهم فقط بدون أداء واجباتهم أكيد غتعاني من الفوضى وضعف الإنتاجية تراجع روح التضامن. ونفس الأمر كيوقع بالنسبة للحقوق واحترام القانون مثال واضح على العلاقة بين الحق والواجب. فالمواطن كيتمتع بحق الأمن والسلامة لكن في نفس الوقت هو ملزم باحترام القوانين اللي كتحمي هذا الأمن. كذلك يتمتع بحق التعليم لكنه مطالب بالاجتهاد واحترام المؤسسة التعليمية والمحافظة على مرافقها. ومن خلال هذا التوازن كتحقق المصلحة المشتركة ما بين الفرد والمجتمع. أيضا المشاركة في الانتخابات كتمثل حق سياسي كيتيح للمواطن اختيار اللي يمثله لكن كتعد أيضا واجب وطني كيساهم في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار. وكل ما زاد وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم زادت وتيرة تقدم المجتمع. وتنمية الوعي بالمواطنة كتبدأ عند الفرد في الأسرة لأن دائما أي قيمة أو معلومة أو مبدأ كيتعلمها الفرد في الأسرة ومنها كيكتسب قيم الانضباط واحترام القانون والقيام بالواجبات أيضا. أما المدرسة فكتساهم في التعريف بالحقوق والواجبات اللي خاص كل واحد يعرفهم ويفرق بيناتهم من خلال المناهج والأنشطة التربوية المختلفة. وكتعمل على تنمية روح المواطنة وتعزيز قيم الحوار والتسامح واحترام القانون. ثم كتجي الثقافة القانونية والاجتماعية اللي كتساهم في توعية المواطن أكثر بحقوقه وكيفاش يستعملها في حياته وواجباته وكيفاش يؤديها. فبناء الوطن ما كيعتمدش فقط على مؤسسات الدولة هو كيحتاج المواطنين واعيين مسؤولين وكل فرد يقدر يساهم في البناء والتنمية من خلال إتقان العمل دياله واحترام القوانين والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والإنسانية وغيرها. وفي المقابل من حقه يستفد من الخدمات العامة ويتمتع بكل ما هو منصوص عليه في القوانين. فالمواطن من اللي كيدرك أن الوطن هو واحد المكان مشترك كيطلب إسهام الجميع في العطاء بالقدر اللي كينتظروا ياخدوا. لذلك ممارسة الحقوق بشكل مسؤول وأداء الواجبات بإخلاص كيمثلوا أساس العلاقة بين المواطن والوطن دياله لأن هذا المواطن كيكون كيعرف يفرق ما بين الحق دياله والواجب اللي عليه وكيضمن بهذه الممارسة حماية مكتسبات هذا الوطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن. أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الافريقي للتنمية يمنح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز حركية النقل والتنافسية اللوجستية.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في موضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة دفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لاعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائيه وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي احتمال المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأنه المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل أبعد حد. وعندي يعني واحد الإحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
0: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
0: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية، والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجم.
2: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه، وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الجاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
0: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمس في أبيجون تمويلا بقيمة 105 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية الأردنية. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
2: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم أنتما.
1: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
2: فكما تتعرفوا، فالبشرة هي وداك الحاجز التي يحمي الأعضاء كلها. فإذا كان الحاجز مريض، فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون، تدخلوا الأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي داك الحاجز وداك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة، فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لدوك الأعضاء. فإمتى تكون الحرارة، الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إلا كان البرد، فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصة نحافظوا عليها باش دير داك العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون الغيام، واخا تكون الشتاء، فالأشعة تدوز، وأكثر من تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز. فمن تدوز الأشعة القوية فتتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصنا الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديروه حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا اننا لما تكون الشتاء وتتمشي الشتاء، تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تتهبط هذيك لا بوليسيون، داك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الاشعه.
1: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
2: هذه القضيه صحيحه للحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي وما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 السوايع حتى 6 السوايع، بعض المرات 8 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 السوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. هادشي الكميه اللي خاص اننا سنعمروا هاد لا فرنجه الصباع، هذا سنعمروه، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديرو في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكرون مره اخرى، خاصو يحيد ليكرون القديم. فما يمكنش نديرو واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه، اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديرو والو.
1: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
2: الواقي الشمسي المناسب خاص ولا بدا السيد ولا السيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بو سونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الوضيه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج، فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون، اولا الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا. ومن بعد نقدروا نوصلوا بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل شهور، حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
1: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا فصل الصيف؟
2: الوغ هنا كاين واحد واحد ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال، وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
1: اشعه الشمس
2: قبل 3 سنين. فإلا لقينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، هاد الجلده باقا ما ترضاتش. قد يخرع ثاني ملي نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضغف في ضمنه ضمنه شنو ضمنه سيدي كريستو وتضغف حتى سميتو دونك تيسقط محروق من الفوق ومن التحت عاد تنحطو في المطلب حتى الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني. اذا نحميو ولدنا نديو لابلاج حتى العشيه او لا في الصباح بكري لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق تديو دي كومبينيزون ونقنعو له حيت بعض ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلد ديالو.
1: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
2: الوغ التغذيه مهمه كسواء الجلده ولا جميع الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات فالاكل الطبيعي الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف نبعدوا من المناضه نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف داك الشيء ما عنده حتى شي فائده
1: غير صحي. نعم
2: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو اخضر بحال اللوبيا جلبانه قرعه فيها الحديد داكور فيها لو سيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
1: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
2: مرحبا اشكرا بجد.
1: نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن، أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز حركية النقل والتنافسية اللوجستية.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في موضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائيه وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي احتمال المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأنه المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل أبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذا المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
0: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي، عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
0: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحفية العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجم.
2: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه، وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لبخوغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
0: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمسين في أبيجون تمويلا بقيمة 105 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحورية السككية القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية. أردنية. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعنا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لفاس باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم. ببولمان افتتاح قريبا لفضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بأصيلة يعلن السيد الكتيري. تسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية بإقليم وزان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشرف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. صفية عثمان في المتابعة.
2: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027 بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
3: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
2: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
1: في خبر آخر، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
2: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
4: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله افتتاح ديالو في قادم الأيام.
2: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.

0: التنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكلت مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم وزان. رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة وزان عبد الغني الشرع أبرز أن المبادرة الوطنية وفي إطار برنامجها الثالث المتعلق بالدخل والإدماج الاقتصادي للشباب أولت اهتماما خاصا لدعم التعاونيات، حيث تمت برمجة 111 مشروعا لفائدة التعاونيات بالإقليم ساهمت في خلق فرص شغل مهمة لفائدة النساء والشباب. وأضاف أن هذا اليوم تميز بتنظيم دورة تكوينية خصصت للتسويق الإلكتروني والتركيز على تقنيات البيع عبر المنصات الرقمية وكيفية ولوج الأسواق بطريقة حديثة.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء. إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن. أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الافريقي للتنمية يمنح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز حركية النقل والتنافسية اللوجستية.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في موضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة دفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى

0: نصف النهائية. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياز على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
1: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لاعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
0: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
2: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في الثنائيه في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأن المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل لأبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي وبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
2: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيتي إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن نتحكموا في الجو ونتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
2: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجام.
5: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
2: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمس في أبيجون تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطقي الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.
6: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة دورة تكوينية لفائدة ممثلي 40 تعاونية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة وفعاليات من النسيج التعاوني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض آليات دعم التعاونيات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين، بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
3: اتخذنا كشعار لهذا اليوم، هذا هو التدبير المالي والحكامة والتدبير المالي في التعاونيات. وعلاش اتخذنا هذا الشعار؟ هذا باش نواكبوا هذه الجمعيات، هذه اللي باش تكون مواطنه وباش تكون تعرف بالمستجدات الجديده في قانون الماليه، وباش تكون مطلعه على اش ليها واش عليها. وبالنسبه لينا كقسم عمل الاجتماعي، ماشي هذا اول مره، احنا اول مره كنكونوا مع هذه التعاونيات. حنا كتكون واحد المواكبه قبليه، يعني قبل ما يحطوا المشاريع نتاعهم باش كيفاش تيتكونوا، كيفاش تيكون التسميه، كيفاش المواكبه نتاعتهم في الاول التأسيس، وكاين عندنا المواكبة البعدية كيفاش هاد الناس هادو يوقفوا المشروع نتاعهم وكيفاش يبيعوا المنتوجات نتاعهم.
2: الدورة التكوينية التي أطرها ممثلو عدد من الهيئات المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تناولت محاور هامة أسس الحكامة الجيدة داخل التعاونيات وآليات التدبير الإداري والمالي، فضلا عن أهمية التكوين المستمر في الرفع من القدرات التدبيرية للفاعلين التعاونيين وتحسين أدائهم.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
5: تنعيشوا تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، مش مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
4: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، بحماية الساحل والمحيط.
1: غيم راديو.
6: على ضفاف خليج الداخلة، حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب، بحثاً عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالصنارة، تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان. كان
7: بالنسبة لهاد الهواية كنمارسوها احنا كأصدقاء، كنمارسوها هاد كرياضة، أولا كرياضة، وثانيا راه كنديروها هواية.
6: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن، أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الافريقي للتنميه يمنح المغرب تمويلا بقيمه 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعه وتعزيز حركيه النقل والتنافسيه اللوجستيه.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف. عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في الموضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة، بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة دفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل، مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياز على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قوية، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائية في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراة. يمكن غنقول مسألة أخرى هو أن حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومة لخط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بأن هذه الأمور هذه هي اللي غادي تخلي المباراة قوية. الإمتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الارقام تحطمات فيما يخص الامور الفنيه والاداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءه كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكره القدم. فلهذا انا من هذا المنطلق كنقول بان المنتخب المغربي قادر على انه يفوز على منتخب فرنسا الى فعلا دبر الامور بالشكل اللي خصو يدبر به، ثم كذلك يوصل لابعد حد. وعندي يعني واحد الاحساس ان شاء الله على ان هذه المفاجاه اللي كنا كنتكلموا عليها من الاول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ ان شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكاس ويبقى حلم ديال كل مغاربه.
0: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
0: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية، والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجم.
5: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه، وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
0: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمسين في أبيجون تمويلا بقيمة 105 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية الأردنية. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
4: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
5: التشكيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
4: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
1: كليك.
6: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
7: أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت عن الإلغاء الفوري ل 4800 منصب عمل، من بينها 1600 منصب داخل فرعها لألعاب الفيديو إكس بوكس، والذي يخضع لإعادة هيكلة عميقة لتدارك النتائج المخيبة. المجموعة أوضحت في بيان أنها تخطط أيضا لتقليص عدد الموظفين في إكس بوكس ب 1600 وظيفة إضافية بحلول نهاية سنتها المالية 2027 والتي ستنتهي في أواخر يونيو 2027 ليصل إجمالي الوظائف الملغاة إلى 6400 منصب. وتمثل الوظائف 3200 المقرر حذفها في إكس بوكس حوالي 20% من إجمالي الموظفين، كما سيرتكز فرع ألعاب الفيديو على التخلي عن 4 من استوديوهات التطوير التابعة له وبدء عملية تهدف إلى التنازل عن استوديو 5. وكتبت المديرة العامة لإكس بوكس آشا شارما في رسالة موجهة للموظفين: نشاطنا ليس في وضع صحي جيد اليوم، يجب علينا إعادة تنظيم إكس بوكس، مضيفة أن هذا القسم يسجل هوامش ربح أقل بمقدار 30-10 مرات مقارنة بالشركات المماثلة. ورغم الاستثمارات الضخمة ولا سيما الاستحواذ على شركة أكتيفيجين بليزارد مقابل 69 مليار دولار سنة 2023، تواجه إكس بوكس صعوبة في إطلاق ألعاب ناجحة وتشهد تراجعا حادا في مبيعات أجهزة التحكم الخاصة بها، وتنشط في سوق يزداد صعوبة يوما بعد يوم.
6: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
2: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، مش مسؤولية فقط المؤسسات بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
3: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بحماية الساحل والمحيط.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن. أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الافريقي للتنمية يمنح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز حركية النقل والتنافسية اللوجستية.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف، عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في الموضوع لك أيوب أمشي وره.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة، بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل، مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى النصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعب به وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائيه في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمت فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأن المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل لأبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
0: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيتي إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي، عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في كأس العالم.
0: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية، والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجم.
5: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لبخوغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
0: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمس في أبيجون تمويلا بقيمة 105 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطقي الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية. الأردنية. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بعد صفرة النهاية كان الموعد مع لحظة انتظرها جمهور العاصمة العلمية لأكثر من 4 عقود. فعلى أرضية المركب الرياضي بفاس توج نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا بدرع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول في احتفال كبير جسد عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد موسم استثنائي أعاد الماس إلى صدارة كرة القدم الوطنية.
2: اليوم حفل استقبال على شرف فريق المغرب الفاسي إثر تتويجه بالبطولة المغربية، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
1: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
3: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية ديال العودة ديال المغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة الانتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيدو نقدمو كل ما لدينا لهذه المدينة.
1: مراسم التتويج اكتسب طابعا مميزا حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه 9 في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر
4: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: بمجلس المستشارين أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
0: ريم راديو.
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة دورة تكوينية لفائدة ممثلي 40 تعاونية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة وفعاليات من النسيج التعاوني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض آليات دعم التعاونيات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
1: اتخذنا كشعار لهذا اليوم، هذا هو التدبير المالي والحكامة والتدبير المالي في التعاونيات. وعلاش اتخذنا هذا الشعار؟ هذا باش نواكبوا هذه الجمعيات هذه اللي باش تكون مواطنه وباش تكون تعرف بالمستجدات الجديده في قانون الماليه وباش تكون مطلعه على اش ليها واش عليها. وبالنسبه لينا كقسم عمل الاجتماعي، ماشي هذا اول مره، احنا اول مره كنكونوا مع هذه التعاونيات. احنا كتكون واحد المواكبه قبليه، يعني قبل ما يحطوا المشاريع نتاعهم باش كيفاش تيتكونوا، كيفاش تيكون التسميه، كيفاش المواكبه نتاعتهم في الاول التأسيس، وكاين عندنا المواكبة البعدية كيفاش هاد الناس هادو يوقفوا المشروع نتاعهم وكيفاش يبيعوا المنتوجات نتاعهم.
0: الدورة التكوين

فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن. أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الافريقي للتنمية يمنح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز حركية النقل والتنافسية اللوجستية.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في موضوع لك أيوب أمشي وره.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.

0: الماروك.
1: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
2: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
3: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
4: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في الثنائيه في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى، وان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد، هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمت فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأنه المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل أبعد حد. وعندي يعني واحد الإحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
3: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
5: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
3: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية، والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجام.
6: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه، وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الجاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
3: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمس في أبيجون تمويلا بقيمة 105 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لفاس باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم. ببولمان افتتاح قريبا لفضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بأصيلة يعلن السيد الكتيري. تسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية بإقليم وزان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشرف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. صفية عثمان في المتابعة.
2: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027 بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
3: التدشين اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
2: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
1: في خبر آخر، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
2: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
4: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
2: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
1: ونختم حصد الجهات من وزان، حيث نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. حفص الحجام في المتابعة.
5: اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى وإقليم وزان. رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة وزان عبد الغني الشرع أبرز أن المبادرة الوطنية وفي إطار برنامجها الثالث المتعلق بالدخل والإدماج الاقتصادي للشباب أولت اهتماما خاصا لدعم التعاونيات، حيث تمت برمجة 111 مشروعا لفائدة التعاونيات بالإقليم ساهمت في خلق فرص شغل مهمة لفائدة النساء والشباب. وأضاف أن هذا اليوم تميز بتنظيم دورة تكوينية خصصت للتسويق الإلكتروني والتركيز على تقنيات البيع عبر المنصات الرقمية وكيفية ولوج الأسواق بطريقة حديثة.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخبارية جديدة من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن، أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الافريقي للتنمية يمنح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز حركية النقل والتنافسية اللوجستية.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في موضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة دفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائيه وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه بين خط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي احتمال المنتخب المغربي. وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأن المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به ثم كذلك يوصل أبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
0: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن نتحكموا في الجو ونتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
0: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحفية العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجم.
2: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لبخوغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
0: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمسين في أبيجون تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحورية السككية القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، كنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرفة التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا بهكا يعني في نفس الصنعة، فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. وتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة إنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. ملي تتكوني خدامة تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي يجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون، تنشدو الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود، عاد تبدا نشوفوا الالوانات اللي غادي نديروا في داك الخشب اللي يعني اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الاحمر، الصفر، احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد دوك الالوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، إلى كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحويج، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة، وكاينها وتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف في الأول، فهمتي. اللندوي خصو يكون غير خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم، كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا باش دينا هالطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه اللي كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا ملي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: كأخ آخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هاد الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنتي وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هاد الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول كل مغنات تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا لهاد الصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا لك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب، كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. بسلام عليكم.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahiba Bouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: Afrique, آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن، أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الافريقي للتنمية يمنح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز حركية النقل والتنافسية اللوجستية.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في موضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة دفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائيه في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي تحطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأن المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل أبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذا المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
0: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي، عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
0: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحفية العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجم.
2: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لبخوغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
0: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمسين في أبيجون تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحورية السككية القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم المواطنة يمكن من أهم المفاهيم اللي كتقوم عليها المجتمعات الحديثة، حيث كتربط الفرد بوطنه من خلال مجموعة من الحقوق اللي كيتمتع بها وأيضا الواجبات اللي خاصو يلتزم بأدائها. لذلك تناول هذا الموضوع من كل جوانب دياله مهم جدا، وما يمكنش تحقيق التوازن والاستقرار داخل المجتمع إلا إذا كان المواطن كيدرك العلاقة اللي كينا ما بين الحق والواجب، وفهم أن التمتع بالحقوق ما كينفصلش أبدا عن أداء الواجبات. غير أن بعض الأفراد يمكن يركزوا على المطالبة بالحقوق بدون الالتفات للواجبات اللي عليهم، أو يهتموا بأداء الواجبات بدون ما يعرفوا حقوق هم المشروعة. لذلك يصبح التمييز بين الحق والواجب وفهم حدود كل واحد ضرورة حتمية على كل مواطن، حتى يكون طرف بناء مجتمع متوازن كتسود العدالة والمسؤولية. فالحقوق أكيد هي كل ما كيوضعه القانون للفرد من امتيازات أو مصالح مشروعة، بحال الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التعبير على الرأي والحق في العمل وفي العيش الكريم. والدولة كتضمن هذه الحقوق من خلال القوانين والمؤسسات المختلفة اللي كتعمل على حمايتها. أما الواجب فهو كل ما كيلتزم به الفرد تجاه نفسه والأسرة دياله والمجتمع والوطن، كاحترام القوانين والمحافظة على الممتلكات العامة وأداء الضرائب والمشاركة في تنمية المجتمع والدفاع الترابية للوطن وغيرها. فالواجب كيمثل الجانب العملي من المسؤولية اللي كيتحملها المواطن في إطار الحياة الجماعية. ورغم اختلاف المفهومين فهما متكاملين، حيث ما يمكنش نتكلموا على الحقوق بدون ما نتكلموا على الواجبات، أو على الواجبات بدون حقوق. فالحق كيمنح للفرد الحماية والكرامة، بينما كيضمن الواجب استمرارية النظام الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة. والفصل بين الحق والواجب كيعني إدراك طبيعة كل واحد وحدوده القانونية والأخلاقية. فالمواطن الواعي كيعرف وقتاش غيطالب بحقه ووقتاش يؤدي الواجب ديالو بدون ما يخلط بين الأمرين. وأهمية هذا التمييز ضروري، كينفع المواطن في تجنب العديد من السلوكيات السلبية اللي يقدر يقوم بها نتيجة سوء الفهم. فمن اللي كيعتقد الفرد أن الحقوق يمكن الحصول عليها بدون مقابل، يقدر يصبح اتكالي ويطالب المجتمع أو الدولة بكل شيء بدون ما يقدم أي مساهمة تذكر. وفي المقابل إذا اعتقد أن الواجبات هي الأساس الوحيد للعلاقة مع الوطن، فيقدر يتنازل على حقوق المشروعة ويقبل بأي شيء. كيساعد هذا التمييز أيضا على ترسيخ ثقافة المسؤولية والمشاركة، بحيث كيكون عارف المواطن أن حصوله على الخدمات العامة بحال الأمن والتعليم والصحة مرتبطين بمدى احترامه للقوانين ومساهمته في خدمة المجتمع. وبهذا الوعي كتشكل شخصية المواطن الإيجابي اللي كيوازن ما بين اللي كياخده واللي كيعطيه. وأي مجتمع كيف ما كان ما يمكنش يحقق الاستقرار إذا اختل توازن فيه ما بين الحقوق والواجبات. فالمجتمعات اللي كيطالب أفرادها بحقوقهم فقط بدون أداء واجباتهم أكيد غتعاني من الفوضى وضعف الإنتاجية تراجع روح التضامن. ونفس الأمر كيوقع بالنسبة للحقوق، واحترام القانون مثال واضح على العلاقة بين الحق والواجب. فالمواطن كيتمتع بحق الأمن والسلامة، لكن في نفس الوقت هو ملزم باحترام القوانين اللي كتحمي هذا الأمن. كذلك كيتمتع بحق التعليم، لكنه مطالب بالاجتهاد واحترام المؤسسة التعليمية والمحافظة على مرافقها. ومن خلال هذا التوازن كتحقق المصلحة المشتركة ما بين الفرد والمجتمع. أيضا المشاركة في الانتخابات كتمثل حق سياسي كيتيح للمواطن اختيار اللي يمثله، لكن كتعد أيضا واجب وطني كيساهم في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار. وكل ما زاد وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم زادت وتيرة تقدم المجتمع. وتنمية الوعي بالمواطنة كتبدأ عند الفرد في الأسرة، لأن دائما أي قيمة أو معلومة أو مبدأ كيتعلمها الفرد في الأسرة، ومنها كيكتسب قيم الانضباط واحترام القانون والقيام بالواجبات أيضا. أما المدرسة فكتساهم في التعريف بالحقوق والواجبات اللي خاص كل واحد يعرفهم ويفرق بيناتهم من خلال المناهج والأنشطة التربوية المختلفة، وكتعمل على تنمية روح المواطنة وتعزيز قيم الحوار والتسامح واحترام القانون. ثم كتجي الثقافة القانونية والاجتماعية اللي كتساهم في توعية المواطن أكثر بحقوقه وكيفاش يستعملها في حياته وواجباته وكيفاش يؤديها. فبناء الوطن ما كيعتمدش فقط على مؤسسات الدولة، هو كيحتاج المواطنين واعيين مسؤولين، وكل فرد يقدر يساهم في البناء والتنمية من خلال إتقان العمل دياله واحترام القوانين والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والإنسانية وغيرها. وفي المقابل من حقه يستفد من الخدمات العامة ويتمتع بكل ما هو منصوص عليه في القوانين. فالمواطن من اللي كيدرك أن الوطن هو واحد المكان مشترك كيطلب إسهام الجميع في العطاء بالقدر اللي كينتظروا ياخدوا، لذلك ممارسة الحقوق بشكل مسؤول وأداء الواجبات بإخلاص كيمثلوا أساس العلاقة بين المواطن والوطن دياله، لأن هذا المواطن كيكون كيعرف يفرق ما بين الحق دياله والواجب اللي عليه، وكيضمن بهذه الممارسة حماية مكتسبات هذا الوطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن. أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في الموضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياز على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائيه في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه بين خطوط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي تحطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم.

0: أنا من هذا المنطلق كنقول بأن المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل أبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
1: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيتي إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
2: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء، كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
1: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية، والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجام.
3: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه، وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الجاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
1: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمس في أبيجون تمويلا بقيمة 105 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش، الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة، وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.
4: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: وإسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زيلزان، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت تشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد المنتخب السويسري لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو تشيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هاد المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين تشيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
4: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم ومواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
0: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول المحيط الأطلسي، وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية، مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي، وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض بباقي الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. المغرب فرنسا، قمة كروية عالمية في بوسطن. أسود والأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق بأوانها وتشيد بالمنتخب الوطني. اقتصاديا، البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو لتمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز حركية النقل والتنافسية اللوجستية.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالملف الرئيس لهذا الموعد الإخباري. في واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ وحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف، عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. تقرير في الموضوع لك أيوب أمشيور.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة، بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل، مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى النصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياز على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائيه في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه بين خط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الامور الفنيه والاداء الجماعي حتى مع المنتخب المغربي. وهذه قراءه كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكره القدم. فلهذا انا من هذا المنطلق كنقول بانه المنتخب المغربي قادر على انه يفوز على منتخب فرنسا اذا فعلا دبر الامور بالشكل اللي خصو يدبر به ثم كذلك يوصل لابعد حد. وعندي يعني واحد الاحساس ان شاء الله على ان هذه المفاجاه اللي كنا كنتكلموا عليها من الاول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ ان شاء الله النهائي ولما لا الفوز بالكاس ويبقى حلم ديال كل مغاربه.
0: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة.
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع ابو عبدي مع العيناوي ومع اوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن نتحكموا في الجو ونتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
0: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبين ضمن العشر الأوائل على المستوى العالمي. حفصة الحجام.
2: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
0: اقتصاديا، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المناقض أمس في أبيجون تمويلا بقيمة 105 ملايين يورو للمغرب وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد، وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. شرق أوسطيا، أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطقي الرسمي باسم الحكومة الأردنية اليوم أن الجيش الأردني تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة وذلك في سياق دورة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الوزير في منشور عبر حسابه على منصة إكس إنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وتم التعامل معها والتصدي لها. ومن جانبه صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت تشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد المنتخب السويسري لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو تشيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هاد المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين تشيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
3: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
2: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
6: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، ماشي مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
5: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بحماية الساحل والمحيط.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. المغرب وفرنسا قمة كروية عالمية في بوسطن، وأسود الأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق لأوانه وتشيد بالمنتخب الوطني. مرحبا بكم. استضاف مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 0526 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبأحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير التجهيز والماء. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتا صوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب من خلال تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار مختلف المتدخلين وضمان توفير معطيات والمعلومات الجوية والمناخية. كما صدق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وفي نفس السياق قال وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن جواز السفر البيومتري الجديد الذي صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق به يوفر الأمانة ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، موضحا في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يأتي في إطار تعزيز جهود الرامية لحماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري. إلى ملف واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026، يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف. عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. أيمشي وأعد تقريرا في هذا الموضوع.
4: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026، مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى النصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
8: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
4: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
7: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب تي في، أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال. المزيد في هذا التصريح:
9: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في الثنائيات في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الارقام تحطمات فيما يخص الامور الفنيه والاداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءه كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكره القدم. فلهذا انا من هذا المنطلق كنقول بانه المنتخب المغربي قادر على انه يفوز على منتخب فرنسا اذا فعلا دبر الامور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل لابعد حد. وعندي يعني واحد الاحساس ان شاء الله على ان هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
7: من جانبه قال الإطار الوطني نصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة. نصر لارجيت إطار وطني وهذا تصريحه:
10: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح لأن كيستمر الأداء ديالو منذ قطر وتحسن في الأداء، كيتحكموا أكثر في اللعب وعندهم سيطرة تكتيكية في الهجوم. بالنسبة لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل لأن شفنا منتخب متكامل من الحارس إلى الهجوم. أكيد عندنا في الوسط الميدان مع أبو عبدي مع العيناوي ومع أوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في لوجو وتحكموا في الكره اكثر في هذا كاس العالم.
7: لقاء اسود الاطلس ومنتخب فرنسا يستاثر باهتمام الصحف العالميه والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبات ضمن العشرة الاولى على المستوى العالمي. التقرير لحفص الحجام:
11: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة تشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
7: دوليا اللحظة، أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألمانية اليوم بأن ألمانيا سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري، معظمها في أواخر يونيو الماضي عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي أن نحو 4170 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، مضيفا أن هذا الأمر يعزى بالأساس لأن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة كبار السن في المجتمع الألماني. شكرا لكم مستمعين على طيب الوفاء وبالتوفيق للمنتخب الوطني.
1: الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لفاس باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم. ببولمان افتتاح قريبا لفضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بأصيلة يعلن السيد الكتيري. تسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية بإقليم وزان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشرف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. صفية عثمان في المتابعة.
2: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
14: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
2: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
13: في خبر آخر، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببولمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
15: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
16: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
15: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
13: ونختم حصد الجهات من وزان، حيث نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. حفص الحجام في المتابعة.
17: اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى وإقليم وزان. رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة وزان عبد الغني الشرع أبرز أن المبادرة الوطنية وفي إطار برنامجها الثالث المتعلق بالدخل والإدماج الاقتصادي للشباب أولت اهتماما خاصا لدعم التعاونيات، حيث تمت برمجة 111 مشروعا لفائدة التعاونيات بالإقليم ساهمت في خلق فرص شغل مهمة لفائدة النساء والشباب. وأضاف أن هذا اليوم تميز بتنظيم دورة تكوينية خصصت للتسويق الإلكتروني والتركيز على تقنيات البيع عبر المنصات الرقمية وكيفية ولوج الأسواق بطريقة حديثة.
13: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
6: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، مش مسؤولية فقط المؤسسات بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
18: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء بحماية الساحل والمحيط.
0: غيم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة.
19: مجلس
7: مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. المغرب وفرنسا قمة كروية عالمية في بوسطن، وأسود الأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء

0: التشريعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب من خلال تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار مختلف المتدخلين وضمان توفير معطيات والمعلومات الجوية والمناخية. كما صدق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وفي نفس السياق قال وزير المتدبل المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن جواز السفر البيومتري الجديد الذي صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق به يوفر الأمانة ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، موضحا في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يأتي في إطار تعزيز جهود الرامية لحماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري. إلى ملف واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026، يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف، عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. أيوب مشيور أعد تقريرا في هذا الموضوع.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026، مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة دفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب تي في، أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال. المزيد في هذا

0: تصريحه.
1: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في الثنائية في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الارقام تحطمات فيما يخص الامور الفنيه والاداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءه كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكره القدم. فلهذا انا من هذا المنطلق كنقول بانه المنتخب المغربي قادر على انه يفوز على منتخب فرنسا اذا فعلا دبر الامور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل لابعد حد. وعندي يعني واحد الاحساس ان شاء الله على ان هذه المفاجاه اللي كنا كنتكلموا عليها من الاول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ ان شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكاس ويبقى حلم ديال كل المغاربه.
0: من جانبه قال الإطار الوطني ناصر لارجيت ان اسود الاطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة. ناصر لارجيت إطار وطني وهذا تصريحه.
2: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح لأن كيستمر الأداء ديالو منذ قطر وتحسن في الأداء، كيتحكموا أكثر في اللعب وعندهم سيطرة تكتيكية في الهجوم. بالنسبة لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل لأن شفنا منتخب متكامل من الحارس إلى الهجوم. أكيد عندنا في الوسط الميدان مع أبو عبدي مع العيناوي ومع أوناحي عندنا يون غارونتي باللي ممكن تحكموا في لوجو وتحكموا في الكرة أكثر في هاد كأس العالم.
0: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبات ضمن العشرة الأولى على المستوى العالمي. التقرير لحفص الحجام.
3: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة تشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لبروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
0: دولياً اللحظة، أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألمانية اليوم بأن ألمانيا سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري، معظمها في أواخر يونيو الماضي عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي أن نحو 4270 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، مضيفا أن هذا الأمر يعزى بالأساس لأن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة كبار السن في المجتمع الألماني. شكرا لكم مستمعين على طيب الوفاء وبالتوفيق للمنتخب الوطني.
4: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى
4: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت تشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد المنتخب السيليسا لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
5: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم ومواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات نسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
4: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
3: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، ماشي مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
4: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بحماية الساحل والمحيط.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون، من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة بوينت.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو، ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. المغرب وفرنسا قمة كروية عالمية في بوسطن، وأسود الأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي، الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق لأوانه وتشيد بالمنتخب الوطني. مرحبا بكم. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 0526 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير التجهيز والماء. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتا صوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب من خلال تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار مختلف المتدخلين وضمان توفير معطيات والمعلومات الجوية والمناخية. كما صدق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وفي نفس السياق قال وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن جواز السفر البيومتري الجديد الذي صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق به يوفر الأمانة ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، موضحا في معرض رده على سؤال خلال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يأتي في إطار تعزيز جهود الرامية لحماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري. إلى ملف واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026، يواجه المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف، عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. أيوب مشاور أعد تقريرا في هذا الموضوع.
7: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026، مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل، مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى النصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
8: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
7: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
6: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب تي في. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال. المزيد في هذا التصريح.
9: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قوية، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في الثنائية في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراة. يمكن غنقول مسألة أخرى هو أن حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومة لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بأن هذه الأمور هذه هي اللي غادي تخلي المباراة قوية. الإمتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد، هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي احتمال المنتخب المغربي. وهذه قراءة كانت عند مسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأن المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به ثم كذلك يوصل لأبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
6: من جانبه قال الإطار الوطني ناصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة. ناصر لارجيت إطار وطني وهذا تصريحه.
10: المشوار ديال المنتخبنا الوطني هو في طريق صحيح لأن كيستمر الأداء ديالو منذ قطر وتحسن في الأداء كيتحكموا أكثر في اللعب وعندهم سيطرة تكتيكية في الهجوم. بالنسبة لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل لأن شفنا منتخب متكامل من الحارس إلى الهجوم. أكيد عندنا في الوسط الميدان مع أبو عبدي مع العيناوي ومع أوناحي عندنا يون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في هاد كأس العالم.
6: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء المنتظر بين منتخبات ضمن العشرة الأولى على المستوى العالمي. التقرير لحفص الحجام.
11: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة تشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
6: دوليا اللحظة أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألمانية اليوم بأن ألمانيا سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري معظمها في أواخر يونيو الماضي عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي أن نحو 4170 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، مضيفا أن هذا الأمر يعزى بالأساس لأن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة كبار السن في المجتمع الألماني. شكرا لكم مستمعين على طيب الوفاء وبالتوفيق للمنتخب الوطني.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بهدف تعزيز العرض التكويني في مجال الهندسة، جامعة ابن زهر ستشرع ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في إطلاق مدرستين وطنيتين للتكنولوجيات المتقدمة بكل من العيون والداخلة. هذا ما أكده رئيس الجامعة نبيل حمينة. المدرستان ستشرعان في تقديم خدماتهما بمقرات مؤقتة، حيث ستحتضن كلية الطب والصيدلة المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالعيون، بينما سيتم إحداث نظيرتها بالداخل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.
13: هاتان المدرستان تطمحان إلى تكوين جيل جديد من المهندسين والنهوض بالبحث التطبيقي وتشجيع نقل التكنولوجيا وكذا توطيد الروابط بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي استجابة لحاجيات القطاعات الواعدة بالأقاليم الجنوبية.
12: مسؤولو جامعة ابن زهر وممثلو جامعات جزر الكناري الحاضرون بالعيون بحثوا آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والبحث التطبيقي والتحول الرقمي. هذه الزيارة تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية بجزر الكناري ترومان تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والحركية الأكاديمية والابتكار مع تشجيع تطوير مشاريع مشتركة بين الضفتين.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: أهلا وسهلا بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونظارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
16: الله يبارك فيكم ومرحبا بكم أنتما.
15: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
16: فكما تتعرفوا فالبشرة هي ذاك الحاجز التي يحمي الأعضاء كلها، فإذا كان الحاجز مريض فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون تدخل للأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي ذاك الحاجز وذاك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لدوك الأعضاء. فإن تكون الحرارة الجو ما تدخلش لداخل حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة، إلا كان البرد فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصنا نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. هذا واخا تكون الغيام واخا تكون الشتاء فالأشعة تدوز، وأكثر من تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز، فمن تدوز الأشعة القوية فتتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصه الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديرو حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا اننا متى تكون الشتاء وتتمشي الشتاء تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تهبط هذيك لا بوليسيون، داك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الاشعه.
15: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي؟ ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
16: هذه القضيه صحيحه على الحامي الشمسي اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي ما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 السوايع حتى 6 السوايع، بالمرة 8 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 السوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. اش الكميه اللي خاص؟ اننا سنعمروا هاد لافارونج ديال الصباح، هذا سنعمروه، وهذه الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكرون مره اخرى خاصو يحيد ليكرون القديم، فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجور والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق فيها بزاف ديال الحوايج نديروها بحال ما تنديروا والو.
15: دكتور كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
16: الواقي الشمسي المناسب خاصو نبدا السي ولا سيده نمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب ودابا كاين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين فكاينه جلده دهنيه كاينه جلده ناشفه كاينه جلده اللي مريضه كاينه جلده لا بو سونسيبل كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الورديه اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه كاين الاطفال كاين بزاف ديال الحوايج فخاصنا نمشيو اوما نديروا واحد لو دياغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون او ديال الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا ومن بعد نقدروا نوصلوا بلا ميم كريم كل شهر كل شهرين كل شهور حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
15: طيب دكتور واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا فصل الصيف؟
16: الوغ هنا كاين واحد واحد تقول واحد لا ديسكوسيون واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس
15: اشعه الشمس
16: قبل 3 سنين فإلا قينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل هاد الجلده باقا ما تضاتش قد يخرع عاوتاني ملي نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول فالباراسول عاد يتحرقوا علاش حيت الشمس تضرب في الرمله الرمله شنو الرمله سيدي كريستو وتتغفر حتى سميتو دونك تيسق محروق من الفوق ومن التحت عاد تنحطوا في الماء البحر الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني اذا نحمي ولدنا نديو لابلاج حتى العشيه اولا في الصباح بكري لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق تديو دي كومبينيزون ونقنعوا له حيت بعض ما تيبغيوش نقنعوا بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلده ديالو.
15: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
16: الوغ التغذيه مهمه كسوا الجلده ولا جميع الاعضاء مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات فالاكل الطبيعي الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف نبعدوا من المناضه نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف داك الشيء ما عنده حتى شي فائده وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو اخضر بحال لوبيا جلبانه قرعه فيها الحديد داكوغ فيها لو سيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
15: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
16: مرحبا اشكرا بك.
15: نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك دمتم في امان الله.

0: الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. المغرب وفرنسا قمة كروية عالمية في بوسطن، وأسود الأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق لأوانه وتشيد بالمنتخب الوطني. مرحبا بكم. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 0526 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير التجهيز والماء. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتا صوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب من خلال تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار مختلف المتدخلين وضمان توفير معطيات والمعلومات الجوية والمناخية. كما صدق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وفي نفس السياق قال وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن جواز السفر البيومتري الجديد الذي صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق به يوفر الأمانة ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، موضحا في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يأتي في إطار تعزيز جهود الرامية لحماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري. إلى ملف واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026، يواجه المنتخب الوطني المغربي في هذه الأثناء نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف. عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. أيوب مشاور أعد تقريرا في هذا الموضوع.
4: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026، مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة دفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل، مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
1: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
4: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
3: هذا وكذا الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب تي في، أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال. المزيد في هذا التصريح:
5: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في الثنائيه في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى، هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه لخط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي مغربي، ماشي بحكم من انتماء البلد ولا. هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأن المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل لأبعد حد. وعندي يعني واحد الإحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
3: من جانبه قال الإطار الوطني ناصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقاومات للذهاب بعيدا في المسابقة. ناصر لارجيت إطار وطني، وهذا تصريحه:
6: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لأن كيستمر الأداء ديالو منذ قطر وتحسن في الأداء، كيتحكموا أكثر في اللعب وعندهم سيطرة تكتيكية في الهجوم. بالنسبة لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لأن شفنا منتخب متكامل من الحارس إلى الهجوم. أكيد عندنا في الوسط الميدان مع أبو عبدي مع العيناوي ومع أوناحي عندنا يون غارونتي باللي ممكن تحكموا في لوجو وتحكموا في الكرة أكثر في هاد كأس العالم.
3: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية، والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء بين منتخبات ضمن العشرة الأولى على المستوى العالمي. التقرير لحفص الحجام:
7: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه، وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الجاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
3: دوليا اللحظة، أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألمانية اليوم بأن ألمانيا سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري، معظمها في أواخر يونيو الماضي عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. أوضح المعهد في تقريره الأسبوعي أن نحو 4170 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، مضيفا أن هذا الأمر يعزى بالأساس لأن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة كبار السن في المجتمع الألماني. شكرا لكم مستمعين على طيب الوفاء، وبالتوفيق للمنتخب الوطني.
8: احنا يا فرحانين وفاكين ما ربحنا كندا في 2022، عاودنا ربحنا في 2029 نجيبوا الكاس، ولي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
9: الصراحه فرحونا المنتخب، اون تري زوري صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
10: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزو ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
11: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله، باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غديو الكاس.
12: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
13: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
14: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
2: ريم راديو، ريم راديو، اخبار المغرب والعالم.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
15: أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت عن الإلغاء الفوري ل 4800 منصب عمل، من بينها 1600 منصب داخل فرعها لألعاب الفيديو إكس بوكس، والذي يخضع لإعادة هيكلة عميقة لتدارك النتائج المخيبة. المجموعة أوضحت في بيان أنها تخطط أيضا لتقليص عدد الموظفين في إكس بوكس ب 1600 وظيفة إضافية بحلول نهاية سنتها المالية 2027، والتي ستنتهي في أواخر يونيو 2027، ليصل إجمالي الوظائف الملغاة إلى 6400 منصب. وتمثل الوظائف 3200 المقرر حذفها في إكس بوكس حوالي 20% من إجمالي الموظفين. كما سيرتكز فرع ألعاب الفيديو على التخلي عن 4 من استوديوهات التطوير التابعة له وبدء عملية تهدف إلى التنازل عن استوديو 5. وكتبت المديرة العامة لإكس بوكس آشا شارما في رسالة موجهة للموظفين: نشاطنا ليس في وضع صحي جيد اليوم، يجب علينا إعادة تنظيم إكس بوكس. مضيفة أن هذا القسم يسجل هوامش ربح أقل بمقدار 30 إلى 10 مرات مقارنة بالشركات المماثلة. ورغم الاستثمارات الضخمة ولا سيما الاستحواذ على شركة أكتيفيجين بليزارد مقابل 69 مليار دولار سنة 2023، تواجه إكس بوكس صعوبة في إطلاق ألعاب ناجحة، وتشهد تراجعا حادا في مبيعات أجهزة التحكم الخاصة بها، وتنشط في سوق يزداد صعوبة يوما بعد يوم.
16: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: وإسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زيلزان، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت تشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد المنتخب السيليساو لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو تشيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هاد المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين تشيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشيدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
4: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، ماشي مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
3: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى حسناء بحماية الساحل والمحيط.
0: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: غيم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلاً ومرحباً بكم، وهذه عناوين النشرة. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. المغرب وفرنسا قمة كروية عالمية في بوسطن، وأسود الأطلس يتشبتون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق لأوانه وتشيد بالمنتخب الوطني. مرحبا بكم. استضاف مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 0526 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير التجهيز والماء. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتا صوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب من خلال تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار

0: تم في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يأتي في إطار تعزيز جهود الرامية لحماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري. إلى ملف واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026، يواجه المنتخب الوطني المغربي في هذه الأثناء نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف. عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. أيوب مشاور أعد تقريرا في هذا الموضوع.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026، مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة دفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل، مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب تي في، أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال. المزيد في هذا التصريح.
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قوية، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في الثنائية في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراة. يمكن غنقول مسألة أخرى هو أن حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومة خط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بأن هذه الأمور هذه هي اللي غادي تخلي المباراة قوية. الإمتاع كان مع المنتخب المغربي مغربي. ماشي بحكم انتماء البلد هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأن

0: المنتخب المغربي قادر على انه يفوز على منتخب فرنسا اذا فعلا دبر الامور بالشكل اللي خصو يدبر به ثم كذلك يوصل لابعد حد. وعندي يعني واحد الاحساس ان شاء الله على ان هذه المفاجاه اللي كنا كنتكلموا عليها من الاول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ ان شاء الله النهائي ولما لا الفوز بالكاس ويبقى حلم ديال كل المغاربه.
1: من جانبه قال الاطار الوطني نصر لارجيت ان اسود الاطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة. نصر لارجيت إطار وطني وهذا تصريحه.
2: المشوار ديال المنتخبنا الوطني هو في طريق صحيح لأن كيستمر الأداء ديالو منذ قطر وتحسن في الأداء كيتحكموا أكثر في اللعب وعندهم سيطرة تكتيكية في الهجوم. بالنسبة لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل لأن شفنا منتخب متكامل من الحارس إلى الهجوم. أكيد عندنا في الوسط الميدان مع أبو عبدي مع العيناوي ومع أوناحي عندنا يون غارونتي باللي ممكن تحكموا في لوجو وتحكموا في الكرة أكثر في هاد كأس العالم.
1: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء بين منتخبات ضمن العشرة الأولى على المستوى العالمي. التقرير لحفص الحجام.
3: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
1: دوليا اللحظة أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألمانية اليوم بأن ألمانيا سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري معظمها في أواخر يونيو الماضي عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي أن نحو 4170 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، مضيفا أن هذا الأمر يعزى بالأساس لأن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة كبار السن في المجتمع الألماني. شكرا لكم مستمعين على طيب الوفاء وبالتوفيق للمنتخب الوطني.
4: الخبر من المصدر.
5: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
6: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت ثلاث تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض ببقية الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027 بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
8: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
5: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
9: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. المغرب وفرنسا قمة كروية عالمية في بوسطن، وأسود الأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق لأوانه وتشيد بالمنتخب الوطني. مرحبا بكم. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 0526 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبأحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير التجهيز والماء. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتا صوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي
1: قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب من خلال تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار مختلف المتدخلين وضمان توفير معطيات والمعلومات الجوية والمناخية. كما صدق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وفي نفس السياق قال وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن جواز السفر البيومتري الجديد الذي صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق به يوفر الأمانة ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، موضحا في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يأتي في إطار تعزيز جهود الرامية لحماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري. إلى ملف واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026، يواجه المنتخب الوطني المغربي في هذه الأثناء نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف. عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. أيوب مشيور أعد تقريرا في هذا الموضوع.
10: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026، مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى النصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
12: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
10: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
1: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب تي في. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال. المزيد في هذا التصريح:
0: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قويه اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائيه في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراه. يمكن غنقول مساله اخرى هو ان حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومه لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بان هذه الامور هذه هي اللي غادي تخلي المباراه قويه. الامتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد ولا هذا واقع، وكثير من الارقام تحطمات فيما يخص الامور الفنيه والاداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءه كانت عند مسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكره القدم. فلهذا انا من هذا المنطلق كنقول بانه المنتخب المغربي قادر على انه يفوز على منتخب فرنسا اذا فعلا دبر الامور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل لابعد حد. وعندي يعني واحد الاحساس ان شاء الله على ان هذه المفاجاه اللي كنا كنتكلموا عليها من الاول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ ان شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكاس ويبقى حلم ديال كل المغاربه.
1: من جانبه قال الإطار الوطني ناصر اللارجيت ان اسود الاطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقه. ناصر لارجيت اطار وطني وهذا تصريحه:
2: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح لان كيستمر الاداء ديالو منذ قطر وتحسن في الاداء كيتحكموا اكثر في اللعب وعندهم سيطره تكتيكيه في الهجوم. بالنسبه لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل لان شفنا منتخب متكامل من الحارس الى الهجوم. اكيد عندنا في الوسط الميدان مع عبدي مع العيناوي ومع أوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في لوجو وتحكموا في الكره اكثر في هذا كاس العالم.
1: لقاء اسود الاطلس ومنتخب فرنسا يستاثر باهتمام الصحف العالميه والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء بين منتخبات ضمن العشره الاولى على المستوى العالمي. التقرير لحفص الحجام:
3: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيل تشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
1: دوليا اللحظة، أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألمانية اليوم بأن ألمانيا سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري، معظمها في أواخر يونيو الماضي عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. أوضح المعهد في تقريره الأسبوعي أن نحو 4270 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، مضيفا أن هذا الأمر يعزى بالأساس لأن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة كبار السن في المجتمع الألماني. شكرا لكم مستمعين على طيب الوفاء وبالتوفيق للمنتخب الوطني.
4: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور منير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
2: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم أنتما.
1: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
2: فكما تتعرفوا، فالبشرة هي وذاك الحاجز اللي تحمي الأعضاء كلها. فإذا كان الحاجز مريض، فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون، تدخلوا الأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي داك الحاجز وداك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة، فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لدوك الأعضاء. فإن تكون الحرارة، الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إلا كان البرد، فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء. ولكن خاصة نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون غيام، واخا تكون الشتاء، فالأشعة تدوز، وأكثر أنت تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز. فمن تدوز الأشعة القوية، فتتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحية خاصة الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديرو حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا أننا متى تكون الشتاء وتتمشي الشتاء، تتكون الشمس مجهدة. علاش؟ حيت الشتاء تتهبط هذيك لا بوليسيون، داك الغبرة اللي كاينة في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الأشعة.
1: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
2: هذه القضيه صحيحه على الحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي وما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 السوايع حتى 6 السوايع، بعض المرات 8 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 السوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. هادشي الكميه اللي خاص اننا سنعمروا هاد لافارنج ديال الصباح، هذا سنعمروه، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكرون مره اخرى، خاصو يحيد ليكرون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه، اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
1: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
2: الواقي الشمسي المناسب خاص ولا بدا السي ولا سيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بو سونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الوضيه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين اطفال، كاين بزاف ديال الحوايج. فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون، او ديال الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا. ومن بعد نقدروا نوصلوا بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل 6 شهور، حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
1: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا في فصل الصيف؟
2: الوغ هنا كاين واحد واحد ديسكوسيون، واحد النقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال، وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
1: اشعه الشمس
2: قبل 3 سنين. فإلا لقينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، هاد الجلده باقا ما ترضاتش. قد يخرع ثاني ملي نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضرب في ضمنه ضمنه شنو ضمنه سيدي كريستو وتضرب حتى سميتو دونك تيسقط محروق من الفوق ومن التحت عاد تنحطو في المطلب حتى الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني. اذا نحميو ولدنا نديو لابلاج حتى العشيه او لا الصباح بكري لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق تديو دي كومبينيزون ونقنعو له بحيث بعض ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلد ديالو.
1: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
2: الوغ التغذيه مهمه كسواء الجلده ولا جميع الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات فالاكل الطبيعي الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف بزاف نبعدوا من المناضان نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف داكشي ما عنده حتى شي فائده
1: غير صحي. نعم
2: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو اخضر بحال اللوبيا الجبانه قرعه فيها الحديد داكوغ فيها لو سيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلده ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
1: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
2: مرحبا شكرا بك.
1: نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. المغرب وفرنسا قمة كروية عالمية في بوسطن، وأسود الأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق لأوانه وتشيد بالمنتخب الوطني. مرحبا بكم. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 0526 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبأحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير التجهيز والماء. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتا صوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب من خلال تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار مختلف المتدخلين وضمان توفير معطيات والمعلومات الجوية والمناخية. كما صدق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وفي نفس السياق قال وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن جواز السفر البيومتري الجديد الذي صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق به يوفر الأمانة ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، موضحا في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يأتي في إطار تعزيز جهود الرامية لحماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري. إلى ملف واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026، يواجه المنتخب الوطني المغربي في هذه الأثناء نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف. عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. أيوب مشاور أعد تقريرا في هذا الموضوع.
2: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة، بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة دفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل، مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى نصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشون احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
5: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
2: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
4: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب تي في. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال. المزيد في هذا التصريح.
6: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قوية، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في الثنائية في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراة. يمكن غنقول مسألة أخرى هو أن حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومة خط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بأن هذه الأمور هذه هي اللي غادي تخلي المباراة قوية. الإمتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد، هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي احتمال المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند المسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأنه المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل أبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
4: من جانبه قال الإطار الوطني ناصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة. ناصر لارقيت إطار وطني وهذا تصريحه.
7: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح لأن كيستمر الأداء ديالو منذ قطر وتحسن في الأداء كيتحكموا أكثر في اللعب وعندهم سيطرة تكتيكية في الهجوم. بالنسبة لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل لأن شفنا منتخب متكامل من الحارس إلى الهجوم. أكيد عندنا في الوسط الميدان مع أبو عبدي مع العيناوي ومع أوناحي عندنا يون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في كأس العالم.
4: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء بين منتخبات ضمن العشرة الأولى على المستوى العالمي. التقرير لحفص الحجام.
8: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة تشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الجاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية. جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
4: دوليا اللحظة أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألمانية اليوم بأن ألمانيا سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري معظمها في أواخر يونيو الماضي عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. أوضح المعهد في تقريره الأسبوعي أن نحو 4170 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، مضيفا أن هذا الأمر يعزى بالأساس لأن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة كبار السن في المجتمع الألماني. شكرا لكم مستمعين على طيب الوفاء وبتوفيق للمنتخب الوطني.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم المواطنة يمكن من أهم المفاهيم اللي كتقوم عليها المجتمعات الحديثة حيث كتربط الفرد بوطنه من خلال مجموعة من الحقوق اللي كيتمتع بها وأيضا الواجبات اللي خاصو يلتزم بأدائها. لذلك تناول هذا الموضوع من كل جوانب دياله مهم جدا وما يمكنش تحقيق التوازن والاستقرار داخل المجتمع إلا إذا كان المواطن كيدرك العلاقة اللي كينا ما بين الحق والواجب وفهم أن التمتع بالحقوق ما كينفصلش أبدا عن أداء الواجبات، غير أن بعض الأفراد يمكن يركزوا على المطالبة بالحقوق بدون الالتفات للواجبات اللي عليهم أو يهتموا بأداء الواجبات بدون ما يعرفوا حقوق حقوقهم المشروعة. لذلك يصبح التمييز بين الحق والواجب وفهم حدود كل واحد ضرورة حتمية على كل مواطن، حتى يكون طرف بناء مجتمع متوازن كتسود العدالة والمسؤولية. فالحقوق أكيد هي كل ما كيوضعه القانون للفرد من امتيازات أو مصالح مشروعة، بحال الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التعبير على الرأي والحق في العمل وفي العيش الكريم. والدولة كتضمن هاد الحقوق من خلال القوانين والمؤسسات المختلفة اللي كتعمل على حمايتها. أما الواجب فهو كل ما كيلتزم به الفرد تجاه نفسه والأسرة دياله والمجتمع والوطن، كاحترام القوانين والمحافظة على الممتلكات العامة وأداء الضرائب والمشاركة في تنمية المجتمع والدفاع عن الوحدة الترابية للوطن وغيرها. فالواجب كيمثل الجانب العملي من المسؤولية اللي كيتحملها المواطن في إطار الحياة الجماعية. ورغم اختلاف المفهومين فهما متكاملين، حيث ما يمكنش نتكلموا على الحقوق بدون ما نتكلموا على الواجبات، أو على الواجبات بدون حقوق. فالحق كيمنح للفرد الحماية والكرامة، بينما كيضمن الواجب استمرارية النظام الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة. والفصل بين الحق والواجب كيعني إدراك طبيعة كل واحد وحدوده القانونية والأخلاقية. فالمواطن الواعي كيعرف وقتاش غيطالب بحقه ووقتاش يؤدي الواجب ديالو بدون ما يخلط بين الأمرين. وأهمية هاد التمييز ضروري، كينفع المواطن في تجنب العديد من السلوكيات السلبية اللي يقدر يقوم بها نتيجة سوء الفهم. فمن اللي كيعتقد الفرد أن الحقوق يمكن الحصول عليها بدون مقابل، يقدر يصبح اتكالي ويطالب المجتمع أو الدولة بكل شيء بدون ما يقدم أي مساهمة تذكر. وفي المقابل إذا اعتقد أن الواجبات هي الأساس الوحيد للعلاقة مع الوطن، فيقدر يتنازل على حقوق المشروعة ويقبل بأي شيء. كيساعد هذا التمييز أيضا على ترسيخ ثقافة المسؤولية والمشاركة، بحيث كيكون عارف المواطن أن حصوله على الخدمات العامة بحال الأمن والتعليم والصحة مرتبطين بمدى احترامه للقوانين ومساهمته في خدمة المجتمع. وبهذا الوعي كتشكل شخصية المواطن الإيجابي اللي كيوازن ما بين اللي كياخده واللي كيعطيه. وأي مجتمع كيف ما كان ما يمكنش يحقق الاستقرار إذا اختل التوازن فيه ما بين الحقوق والواجبات. فالمجتمعات اللي كيطالب أفرادها بحقوقهم فقط بدون أداء واجباتهم أكيد غتعاني من الفوضى وضعف الإنتاجية تراجع روح التضامن. ونفس الأمر كيوقع بالنسبة للحقوق، واحترام القانون مثال واضح على العلاقة بين الحق والواجب. فالمواطن كيتمتع بحق الأمن والسلامة، لكن في نفس الوقت هو ملزم باحترام القوانين اللي كتحمي هذا الأمن. كذلك كيتمتع بحق التعليم، لكنه مطالب بالاجتهاد واحترام المؤسسة التعليمية والمحافظة على مرافقها. ومن خلال هذا التوازن كتحقق المصلحة المشتركة ما بين الفرد والمجتمع. أيضا المشاركة في الانتخابات كتمثل حق سياسي كيتيح للمواطن اختيار اللي يمثله، لكن كتعد أيضا واجب وطني كيساهم في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار. وكل ما زاد وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم زادت وتيرة تقدم المجتمع. وتنمية الوعي بالمواطنة كتبدأ عند الفرد في الأسرة، لأن دائما أي قيمة أو معلومة أو مبدأ كيتعلمها الفرد في الأسرة، ومنها كيكتسب قيم الانضباط واحترام القانون والقيام بالواجبات أيضا. أما المدرسة فكتساهم في التعريف بالحقوق والواجبات اللي خاص كل واحد يعرفهم ويفرق بيناتهم من خلال المناهج والأنشطة التربوية المختلفة، وكتعمل على تنمية روح المواطنة وتعزيز قيم الحوار والتسامح واحترام القانون. ثم كتجي الثقافة القانونية والاجتماعية اللي كتساهم في توعية المواطن أكثر بحقوقه وكيفاش يستعملها في حياته وواجباته وكيفاش يؤديها. فبناء الوطن ما كيعتمدش فقط على مؤسسات الدولة، هو كيحتاج المواطنين واعيين مسؤولين، وكل فرد يقدر يساهم في البناء والتنمية من خلال إتقان العمل دياله واحترام القوانين والمشاركة في المبادرات الاجتماعية والإنسانية وغيرها. وفي المقابل من حقه يستفيد من الخدمات العامة ويتمتع بكل ما هو منصوص عليه في القوانين. فالمواطن ملي كيدرك أن الوطن هو واحد المكان مشترك كيطلب إسهام الجميع في العطاء بالقدر اللي كينتظروا ياخدوا، لذلك ممارسة الحقوق بشكل مسؤول وأداء الواجبات بإخلاص كيمثلوا أساس العلاقة بين المواطن والوطن دياله، لأن هذا المواطن كيكون كيعرف يفرق ما بين الحق دياله والواجب اللي عليه، وكيضمن بهذه الممارسة حماية مكتسبات هذا الوطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول المحيطة الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض ببقية الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
11: إذاعة
3: الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. المغرب وفرنسا قمة كروية عالمية في بوسطن، وأسود الأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي، الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق لأوانه وتشيد بالمنتخب الوطني. مرحبا بكم. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 0526 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبأحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير التجهيز والماء. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتا صوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب من خلال تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار مختلف المتدخلين وضمان توفير معطيات والمعلومات الجوية والمناخية. كما صدق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وفي نفس السياق قال وزير المتدبل المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن جواز السفر البيومتري الجديد الذي صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق به يوفر الأمانة ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، موضحا في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يأتي في إطار تعزيز جهود الرامية لحماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري. إلى ملف واحدة من أبرز

0: الوطنية يمشي وأعد تقريرا في هذا الموضوع.
1: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة، بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل، مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى النصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
2: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
1: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
0: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب تي في. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال. المزيد في هذا التصريح:
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قوية، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في الثنائية في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراة. يمكن غنقول مسألة أخرى هو أن حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومة لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بأن هذه الأمور هذه هي اللي غادي تخلي المباراة قوية. الإمتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد، هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند مسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأنه المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل لأبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي وبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
0: من جانبه قال الإطار الوطني ناصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة. ناصر لارجيت إطار وطني وهذا تصريحه:
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لأن كيستمر الأداء ديالو منذ قطر وتحسن في الأداء، كيتحكموا أكثر في اللعب وعندهم سيطرة تكتيكية في الهجوم. بالنسبة لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لأن شفنا

0: منتخب متكامل من الحارس إلى الهجوم. أكيد عندنا في الوسط الميدان مع أبو عبدي مع العيناوي ومع أوناحي عندنا يون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
1: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء بين منتخبات ضمن العشرة الأولى على المستوى العالمي. التقرير لحفص الحجام.
2: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
1: دولياً اللحظة، أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألمانية اليوم بأن ألمانيا سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري، معظمها في أواخر يونيو الماضي عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. أوضح المعهد في تقريره الأسبوعي أن نحو 4270 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، مضيفا أن هذا الأمر يعزى بالأساس لأن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة كبار السن في المجتمع الألماني. شكرا لكم مستمعين على طيب الوفاء، وبالتوفيق للمنتخب الوطني.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل وحيد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت تشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب سيليسا لتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
4: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
5: لا تنسى.
4: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال. وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
8: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع مثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
7: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
9: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة الذي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة، حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
7: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة. ريم راديو.
2: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
5: تنعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، ماشي مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
2: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بحماية الساحل والمحيط. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلاً ومرحباً بكم، وهذه عناوين النشرة. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. المغرب وفرنسا قمة كروية عالمية في بوسطن، وأسود الأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق لأوانه وتشيد بالمنتخب الوطني. مرحبا بكم. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 0526 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبأحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير التجهيز والماء. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتا صوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب من خلال تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار مختلف المتدخلين وضمان توفير معطيات والمعلومات الجوية والمناخية. كما صدق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وفي نفس السياق قال وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن جواز السفر البيومتري الجديد الذي صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق به يوفر الأمانة ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، موضحا في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يأتي في إطار تعزيز جهود الرامية لحماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري. إلى ملف واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026، يواجه المنتخب الوطني المغربي في هذه الأثناء نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف، عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. أيوب مشاور أعد تقريرا في هذا الموضوع.
10: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة، بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل، مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى النصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
11: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
10: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
1: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب تي في. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال. المزيد في هذا التصريح.
12: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قوية، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في الثنائية في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراة. يمكن غنقول مسألة أخرى هو أن حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومة لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بأن هذه الأمور هذه هي اللي غادي تخلي المباراة قوية. الإمتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد ولا هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند مسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأنه المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل لأبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي وبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
1: من جانبه قال الإطار الوطني ناصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة. نصر لارجيت إطار وطني وهذا تصريحه.
0: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح لأن كيستمر الأداء ديالو منذ قطر وتحسن في الأداء كيتحكموا أكثر في اللعب وعندهم سيطرة تكتيكية في الهجوم. بالنسبة لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل لأن شفنا منتخب متكامل من الحارس إلى الهجوم. أكيد عندنا في الوسط الميدان مع أبو عبدي مع العيناوي ومع أوناحي عندنا يون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الهجوم وتحكموا في الكرة أكثر في هذا كأس العالم.
1: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء بين منتخبات ضمن العشرة الأولى على المستوى العالمي. التقرير لحفص الحجام.
2: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة تشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لبخوغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
1: دولياً اللحظة أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألمانية اليوم بأن ألمانيا سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري، معظمها في أواخر يونيو الماضي عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. أوضح المعهد في تقريره الأسبوعي أن نحو 4270 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، مضيفا أن هذا الأمر يعزى بالأساس لأن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة كبار السن في المجتمع الألماني. شكرا لكم مستمعين على طيب الوفاء وبالتوفيق للمنتخب الوطني.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
7: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
13: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
7: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز مليوني درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
14: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي، وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير، والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس، شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد، الجنوب الشرقي، وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض بباقي الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
5: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
4: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. المغرب وفرنسا قمة كروية عالمية في بوسطن، وأسود الأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق لأوانه وتشيد بالمنتخب الوطني. مرحبا بكم. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 0526 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير التجهيز والماء. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتا صوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب من خلال تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار مختلف المتدخلين وضمان توفير معطيات والمعلومات الجوية والمناخية. كما صدق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وفي نفس السياق قال وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن جواز السفر البيومتري الجديد الذي صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق به يوفر الأمانة ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، موضحا في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يأتي في إطار تعزيز جهود الرامية لحماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري. إلى ملف واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026، يواجه المنتخب الوطني المغربي في هذه الأثناء نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، مواجهة تحمل الكثير من الرهانات وتستحضر ذكريات مونديال قطر 2022، لكنها تلعب هذه المرة في سياق مختلف. عنوانه طموح مغربي متجدد وإشادة دولية بما بلغته كرة القدم الوطنية. أيمشي ورع أعد تقريرا في هذا الموضوع.
2: تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب بوسطن، حيث يلتقي المنتخب الوطني المغربي بنظيره الفرنسي في قمة نارية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026، مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية ونجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى النصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
3: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعيبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
2: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
1: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب تي في، أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال. المزيد في هذا التصريح:
4: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قوية، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في الثنائية في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراة. يمكن غنقول مسألة أخرى هو أن حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومة لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بأن هذه الأمور هذه هي اللي غادي تخلي المباراة قوية. الإمتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد ولا هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند مسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأنه المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل لأبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي وبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
1: من جانبه قال الإطار الوطني ناصر اللارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة. ناصر لارجيت إطار وطني وهذا تصريحه:
5: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لأن كيستمر الأداء ديالو منذ قطر وتحسن في الأداء، كيتحكموا أكثر في اللعب وعندهم سيطرة تكتيكية في الهجوم. بالنسبة لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لأن شفنا منتخب متكامل من الحارس إلى الهجوم. أكيد عندنا في الوسط الميدان مع أبو عبدي مع العيناوي ومع أوناحي عندنا يون غارونتي باللي ممكن تحكموا في الجو وتحكموا في الكرة أكثر في هاد كأس العالم.
1: لقاء أسود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء بين منتخبات ضمن العشرة الأولى على المستوى العالمي. التقرير لحفص الحجام.
6: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة تشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان كان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
1: دوليا اللحظة، أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألمانية اليوم بأن ألمانيا سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري، معظمها في أواخر يونيو الماضي عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. أوضح المعهد في تقريره الأسبوعي أن نحو 4270 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، مضيفا أن هذا الأمر يعزى بالأساس لأن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة كبار السن في المجتمع الألماني. شكرا لكم مستمعين على طيب الوفاء، وبالتوفيق للمنتخب الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
8: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
9: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير جل كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديله في قادم الأيام.
8: إنجازها يتطلب غلافا ماليا تجاوز 2,000,000 درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية النظامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
10: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
11: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت ثلاث تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
10: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
12: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي للسلاح.
10: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. المغرب وفرنسا قمة كروية عالمية في بوسطن، وأسود الأطلس يتشبثون بالهوية والطموح لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ المربع الذهبي وسط إشادة فرنسية بكرة القدم المغربية. اهتمام إعلامي كبير باللقاء المرتقب بين أسود الأطلس والمنتخب الفرنسي. الصحافة الدولية تصف اللقاء بالنهائي السابق لأوانه وتشيد بالمنتخب الوطني. مرحبا بكم. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 0526 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير التجهيز والماء. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتا صوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب من خلال تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار مختلف المتدخلين وضمان توفير معطيات والمعلومات الجوية والمناخية. كما صدق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وفي نفس السياق قال وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن جواز السفر البيومتري الجديد الذي صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق به يوفر الأمانة ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، موضحا في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يأتي في إطار تعزيز جهود الرامية لحماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري. إلى ملف واحدة من أبرز قمم ربع نهائي كأس العالم 2026، يواجه المنتخب الوطني المغربي في هذه الأثناء نظيره الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن بطموح مواصلة كتابة التاريخ حجز بطاقة

0: بربع نهائي كأس العالم 2026. مواجهة تحمل أكثر من عنوان، فهي تعيد إلى الأذهان لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 الذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي، لكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعدما أكد المنتخب المغربي أنه لم يعد مجرد مفاجأة عابرة، بل أصبح منافسا حقيقيا على أكبر الألقاب العالمية. أسود الأطلس بلغوا هذا الدور بعد أداء قوي توجه بفوز مستحق على كندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أظهرت توازنا كبيرا بين صلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية. أما المنتخب الفرنسي فقد حجز بطاقة العبور عقب انتصاره على باراغواي بهدف دون مقابل، مستندا إلى خبرته الكبيرة في المباريات الإقصائية. وقبيل هذه المواجهة بعث الناخب الوطني محمد وهبي برسائل واضحة مؤكدا تشبث المنتخب المغربي بهويته وأسلوب لعبه وإيمانه بقدرة المجموعة على مواصلة المشوار في هذه البطولة. لن أكتفي بأي نتيجة غير الفوز، وسأشدد على ضرورة اللعب بجدية تامة في المباراة القادمة للوصول إلى النصف النهائي. المكافأة الحقيقية والوحيدة التي نسعى إليها هي الفوز باللقب، ولا يوجد أي مكافأة أخرى غير ذلك. ومن جانبه شدد الدولي المغربي إبراهيم دياس على جاهزية اللاعبين لخوض هذا الموعد الكبير، مؤكدا أن المجموعة تتحلى بالثقة والطموح من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النصف النهائي. لدينا الخبرة الكبيرة، وهدفنا في هذه المواجهة هو تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وفي المعسكر الفرنسي أبدى المدرب ديديه ديشان احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، معتبرا أن ما حققه أسود الأطلس يعكس التطور الكبير الذي بلغته كرة القدم المغربية.
1: المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدور ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم. واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية.
0: وبين طموح المغرب لمواصلة كتابة التاريخ ورغبة فرنسا في تأكيد مكانتها بين كبار العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب بوسطن، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي المونديال في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات عنوانها الكبير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
2: هذا وأكد الإطار الوطني هشام الإدريسي خلال مروره ببرنامج نعيش المونديال الذي يبث على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب تي في. أكد أن المنتخب الوطني بمقدوره تجاوز عتبة المنتخب الفرنسي بالنظر لما يملكه من مؤهلات بشرية وتقنية كبيرة والذهاب بعيدا في هذا المونديال. المزيد في هذا التصريح:
3: في مثل هذه المباريات لما كتحضر جوج ديال المنتخبات يعني اللي قوية، اللي غيسيطر على وسط الميدان وغيتحكم في وسط الميدان ويفوز في ثنائية في وسط الميدان هو اللي غادي يدي المباراة. يمكن غنقول مسألة أخرى هو أن حتى يعني هناك غتكون يعني مقاومة لخطط هجوم مرعب ودفاع متماسك ديال المنتخب المغربي وحارس متمكن. كنظن بأن هذه الأمور هذه هي اللي غادي تخلي المباراة قوية. الإمتاع كان مع المنتخب المغربي ماشي بحكم انتماء البلد، هذا واقع، وكثير من الأرقام تحطمات فيما يخص الأمور الفنية والأداء الجماعي حطمها المنتخب المغربي، وهذه قراءة كانت عند مسؤولين ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. فلهذا أنا من هذا المنطلق كنقول بأن المنتخب المغربي قادر على أنه يفوز على منتخب فرنسا إذا فعلا دبر الأمور بالشكل اللي خصو دبر به، ثم كذلك يوصل لأبعد حد. وعندي يعني واحد إحساس إن شاء الله على أن هذه المفاجأة اللي كنا كنتكلموا عليها من الأول هي ديال المنتخب المغربي لبلوغ إن شاء الله النهائي، ولما لا الفوز بالكأس ويبقى حلم ديال كل مغاربة.
2: من جانبه قال الإطار الوطني ناصر لارجيت إن أسود الأطلس يتوفرون على كل المقومات للذهاب بعيدا في المسابقة. ناصر لارجيت إطار وطني وهذا تصريحه:
4: المشوار ديال منتخبنا الوطني هو في طريق صحيح، لأن كيستمر الأداء ديالو منذ قطر وتحسن في الأداء، كيتحكموا أكثر في اللعب وعندهم سيطرة تكتيكية في الهجوم. بالنسبة لي المشوار ديال المنتخب الوطني هائل، لأن شفنا منتخب متكامل من الحارس إلى الهجوم. أكيد عندنا في الوسط الميدان مع أبو وابدي مع العناوي ومع اوناحي عندنا اون غارونتي باللي ممكن تحكموا في لو جو وتحكموا في الكره اكثر.

0: فهاد كاس العالم.
1: لقاء سود الأطلس ومنتخب فرنسا يستأثر باهتمام الصحف العالمية والتي خصصت حيزا كبيرا في قراءتها لهذا اللقاء بين منتخبات ضمن العشرة الأولى على المستوى العالمي. التقرير لحفص الحجام.
2: بأوصاف تنوعت ما بين المباراة الثأرية والنهائي السابق لأوانه وإشادة بالمنتخب الوطني، واكبت الصحف العالمية الصدام المرتقب بين أسود الأطلس وديكة فرنسا في ربع نهائي المونديال. يومية الصباح التونسية رأت في هذا اللقاء إعادة لمشهد نصف نهائي قطر، ولقاء لا يقبل الهفوات بالنظر لقدرة التشكيلتين على اقتناص كل ثغرة. أما صحيفة لو بروغري الفرنسية فكتبت في افتتاحيتها أن المباراة ستكون مواجهة رياضية رفيعة المستوى بين بلدين تربطهما روابط وثيقة بحكم التاريخ المشترك، إلى جانب علاقات أسرية واقتصادية وثقافية راسخة، مشددة على البعد الرمزي الكبير لهذه المواجهة. من جهتها أشادت صحيفة الغاردن البريطانية في مقال تحت عنوان المغرب مصدر فخر لإفريقيا، أشادت بالأداء الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي في المونديال، مؤكدة أن المغرب آخر منتخب إفريقي لا يزال منافسا في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية، جدد تأكيد مكانته باعتباره واجهة وفخر كرة القدم الإفريقية.
1: دولياً اللحظة، أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألمانية اليوم بأن ألمانيا سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري، معظمها في أواخر يونيو الماضي عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي أن نحو 4270 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، مضيفا أن هذا الأمر يعزى بالأساس لأن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة كبار السن في المجتمع الألماني. شكرا لكم مستمعين على طيب الوفاء، وبالتوفيق للمنتخب الوطني.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: حالة الطقس.
6: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس استمرار الطقس الحار بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، السايس، المنطقة الشرقية، والماس، وبداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة محليا خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول المحيط الأطلسي وأيضا بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأقاليم الجنوبية وسط البلاد، مناطق الأطلس، الجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية مصحوبة بتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 27 و 32 درجة بكل من شرق الأقاليم الصحراوية، الأطلس الصغير والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و 22 درجة بكل من مناطق الأطلس شرق البلاد، السواحل والسهول الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بباقي ربع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، بينما ستكون في انخفاض بباقي الجهات. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
4: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
7: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%. وفي هذا المجموع 945 مشروع تمثلت تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
4: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
8: تنعيشوا تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، ماشي مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
4: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء بحماية الساحل والمحيط.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: شيء غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو،
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. مجلس الحكومة يصدق على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ. وزير الداخلية يترأس بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية. موجات الحر في ألمانيا تتسبب في وفاة أكثر من 5000 شخص. مرحبا بكم. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 0526 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبأحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير التجهيز والماء. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتا صوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب من خلال تعزيز نظام الحكامة وتحديد أدوار مختلف المتدخلين وضمان توفير معطيات والمعلومات الجوية والمناخية. كما صدق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وفي نفس السياق قال وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن جواز السفر البيومتري الجديد الذي صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق به يوفر الأمانة ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، موضحا في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يأتي في إطار تعزيز جهود الرامية لحماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري. ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت اليوم بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 61 للسلك العادي لرجال السلطة الذي يضم 146 خريجا وخريجة، والفوج 11 لمفتشي الإدارة الترابية الذي يضم 71 خريجا وخريجة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الحفل تخللته مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات إلى جانب تقديم استعراض عسكري من طرف الخريجين، وشكل هذا الحفل مناسبة لتجديد التأكيد على العناية التي ما فتئت وزارة الداخلية توليها للعنصر البشري باعتباره الدعم الأساسي لنجاعة الإدارة الترابية ورافعة رئيسية لمواصلة تحديث المرفق العمومي الترابي. اتفق المغرب وإندونيسيا اليوم بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية إندونيسيا إسماعيل المالكي.
5: المغرب وإندونيسيا اتفقا بجاكرتا على تطوير شراكتهما التجارية والاقتصادية، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة لجمهورية إندونيسيا. وأكد السيد حجيرة خلال لقاءات عقدها بجاكرتا مع أعضاء من الحكومة الإندونيسية في اليوم الأول من هذه الزيارة أن المغرب وإندونيسيا يمتلكان بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التاريخية والمتميزة التي تجمعهما مقومات استثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية جديدة ترتكز على الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. والتقى السيد حجيرة بهذه المناسبة كلا من نائبة وزير التجارة الأندونيسية ضياء رورواستيا ونائب وزير الصناعة فيزول ريزا بحضور سفير جلالة الملك لدى جمهورية أندونيسيا رضوان الحسيني والمدير العام للتجارة عبد الواحد رحال إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص المغربي. وشدد السيد حجيرة على أن البلدين يجمعهما تاريخ بحري وتجاري عريق مسجلا أن المملكة المغربية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت منصة عالمية للتجارة وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا وأوروبا والأسواق الدولية مستندة في ذلك إلى بنياتها التحتية المتطورة وفي مقدمتها الموانئ. وأبرز أن المملكة المغربية تعد اليوم القوة الصناعية الأولى في القارة الإفريقية بفضل تنوع نسيجها الصناعي وتطور قطاعاتها الإنتاجية وهو ما يجعلها شريكا موثوقا وقادرا على تطوير مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة مع أندونيسيا. وأضاف أن أندونيسيا تمثل بوابة استراتيجية نحو سوق رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان التي تضم أكثر من 680 مليون مستهلك بما يوفر آفاقا واعدة لتوسيع المبادلات التجارية وتعزيز الاستثمار المشتركة. وسلط كاتب الدولة الضوء على دخول التشريع الأندونيسي الجديد المتعلق بشهادة نظام الحلال حيز التنفيذ ابتداء من 18 أكتوبر 26 2000 والذي سيفرض على جميع المنتجات الغذائية المستوردة الحصول على شهادة للمطابقة. وأكد أن المغرب بفضل منظومته المعترف بها دوليا في مجال اعتماد شهادات الحلال مستعد ليكون شريكا موثوقا للمستوردين الأندونيسيين لافتا إلى أن هذا التحول التنظيمي يشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع المبادلات التجارية والرفع من حجمها وليس مجرد تحد تجاري. وفي ختام اللقاءات اتفق الجانبان على تسريع وتيرة المحادثات لإعداد مشروع اتفاق تجاري تفضيلي جديد بين البلدين مع إحداث فريق عمل مشترك يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص يتولى الإعداد لعقد لقاء أعمال اقتصادي مشترك بمدينة الدار البيضاء مطلع السنة المقبلة. ويهدف هذا اللقاء اقتصادية لرفع حجم المبادلات التجارية واستكشاف فرص استثمارية جديدة تحقق المنفعة المتبادلة للمغرب وأندونيسيا وتعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
4: منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد في أبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السكاكية. والعودة إلى إسماعيل المالكي.
5: منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقد بأبيجان تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو للمغرب وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السكاكية. البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السكاكي القنيطرة مراكش الذي يرتكز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائقي السرعة وتعزيز البنية التحتية السكاكية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة. سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة وربطا ترابيا أفضل وعلاوة على أثره إيجابية على حركة التنقل. سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنكية الإفريقي للتنمية في المغرب قوله من خلال الجمع بين تمديد الخط فائقي السرعة وتحديث البنية التحتية القائمة. ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وتقلص مدة الرحلات، كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا. ويهم المشروع اقتناء تجهيزات مخصصة لتحديث البنية التحتية السككية بمحور القنيطرة مراكش وحول القطب السككي للدار البيضاء، ويشمل ذلك على الخصوص توفير سكك حديدية جديدة وأجهزة السكك للخطوط الاعتيادية والخط فائقي السرعة، مما يتيح الرفع من قدرة المحور وتحسين أدائه العملية على نحو مستدام. كما يضمن هذا البرنامج شقا يتعلق بدعم تدبير المشروع، يشمل إدارة المشروع وتتبع الأشغال، بالإضافة إلى تتبع تقييم النتائج وأثرها لضمان تنفيذه بشكل ناجع، ومن خلال مساهمتها في تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة. تتماشى هذه العملية بشكل تام مع التوجهات الأربع الأساسية لمجموعة البنك، وكذا مع وثيقة الاستراتيجية القطرية للمؤسسة لفائدة المغرب برسم الفترة 2024-2029، كما تندرج ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد ومخطط السكك الحديدية في أفق 2040 الذي يروم تحديث الشبكة السككية الوطنية. ومنذ عام 1978 عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار يورو لتمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، تغطي تدخلاتها قطاعات استراتيجية مثل النقل، الحماية الاجتماعية، الماء والتطهير السائل، الطاقة، الفلاحة، الحكامة، والقطاع المالية.
4: دوليا اللحظة، أفاد معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألمانية اليوم بأن ألمانيا سجلت نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري، معظمها في أواخر يونيو الماضي عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. أوضح المعهد في تقريره الأسبوعي أن نحو 4270 حالة وفاة سجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، مضيفا أن هذا الأمر يعزى بالأساس لأن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة كبار السن في المجتمع الألماني. في الرياضة، انهزم المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرضية ملعب بوسطن برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. سجل هدفي الفرنسيين كل من كيليان مبابي في الدقيقة 60 وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 66. شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعد صفرة النهاية كان الموعد مع لحظة انتظرها جمهور العاصمة العلمية لأكثر من أربعة عقود، فعلى أرضية المركب الرياضي بفاس توج نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا بدرع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول في احتفال كبير جسد عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد موسم استثنائي أعاد الماس إلى صدارة كرة القدم الوطنية.
6: اليوم حفل استقبال على شرف فريق المغرب الفاسي إثر تتويجه بالبطولة المغربية، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
3: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
6: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية ديال العودة ديال المغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة الانتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيدوا نقدموا كل ما لدينا لهذه المدينة.
3: مراسم التتويج اكتسب طابعا مميزا حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه التاسع في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمجلس المستشارين أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: مونديال ديال 1962 بطولة جمعت كل شيء، زلزال، إصابة بيلي، معركة داخل الملعب، وفي النهاية بطل واحد. قبل عامين فقط من انطلاق البطولة تعرضت تشيلي لواحد من أقوى الزلازل في التاريخ. رغم حجم الكارثة نجحت في تنظيم كأس العالم. البرازيل دخلت المنافسة باش دفع اللقب ديالها، لكن جاتهم صدمة مبكرة. في المباراة الثانية أمام تشيكوسلوفاكيا تعرض بيلي للإصابة وغادر البطولة. الجميع اعتقد أن حلم البرازيل انتهى، لكن غارينشا غيولي بطل البرازيل الجديد. قاد منتخب سيليسا والتجاوز إنجلترا في ربع النهائي، والبلد المنظم اللي هو شيلي في نصف النهائي. من المفارقات ديال هذا المونديال هذا أنه شهد واحدة من أعنف مباريات تاريخ كرة القدم بين شيلي وإيطاليا في اللقاء اللي معروف بمعركة سانتياغو. في النهائي قلبات البرازيل تأخرها أمام تشيكوسلوفاكيا الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سيليساو غيولي أول منتخب كيحتفظ بكأس العالم منذ انطلاق البطولة. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
3: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف الجهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
2: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه، ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير، مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
0: ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهالي هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وسط اهتمام متزايد بقضايا البيئة وحماية الثروات البحرية، احتضنت مدينة الراشدية عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
6: نعيش تجربة عرض فيلم وثائقي في قلب المحيطات، وهي دعوة للناشئة للحفاظ على البيئة وعلى الفضاء ديالهم، باعتبار أن أهمية الحفاظ على البيئة بصفة عامة تتبقى مسؤولية كل فرد فينا، ماشي مسؤولية فقط المؤسسات، بقدر هي مسؤولية كل مواطن غير على بلاده.
5: هذه المبادرة الهيكلية المنظمة بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط تندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بحماية الساحل والمحيط.
0: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
2: احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة دورة تكوينية لفائدة ممثلي 40 تعاونية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة وفعاليات من النسيج التعاوني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض آليات دعم التعاونيات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
7: اتخذنا كشعار لهذا اليوم، هذا هو التدبير المالي والحكامة والتدبير المالي في التعاونيات. وعلاش اتخذنا هذا الشعار؟ هذا باش نواكبوا هاد الجمعيات هادي، اللي باش تكون مواطنه وباش تكون تعرف بالمستجدات الجديده في قانون الماليه، وباش تكون مطلعه على اش ليها واش عليها. وبالنسبه لينا كقسم عمل الاجتماعي، ماشي هذا اول مره، احنا اول مره كنكونوا مع هاد التعاونيات. حنا كتكون واحد المواكبه قبليه، يعني قبل ما يحطوا المشاريع نتاعهم باش كيفاش تيكونوا، كيفاش تيكون التسميه، كيفاش المواكبه نتاعتهم في الاول تاع التأسيس، وكاين عندنا المواكبة البعدية كيفاش هاد الناس هادو يوقفوا المشروع نتاعهم وكيفاش يبيعوا المنتوجات نتاعهم.
2: الدورة التكوينية التي أطرها ممثلو عدد من الهيئات المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تناولت محاور هامة أسس الحكامة الجيدة داخل التعاونيات وآليات التدبير الإداري والمالي، فضلا عن أهمية التكوين المستمر في الرفع من القدرات التدبيرية للفاعلين التعاونيين وتحسين أدائهم.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بعد صافرة النهاية، كان الموعد مع لحظة انتظرها جمهور العاصمة العلمية لأكثر من 4 عقود. فعلى أرضية المركب الرياضي بفاس، توج نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا بدرع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول، في احتفال كبير جسد عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد موسم استثنائي أعاد الماس إلى صدارة كرة القدم الوطنية.
3: اليوم حفل استقبال على شرف فريق المغرب الفاسي إثر تتويجه بالبطولة المغربية، وكان هذا حفل اللي تبادلنا فيه الكلمات والتهاني.
2: هذا التتويج يؤشر على عودة قوية للمغرب الفاسي إلى واجهة المنافسة الوطنية بعدما نجح في إنهاء موسم متميز توج باستعادة لقب غاب عن خزائنه لأكثر من 40 عاما، فاتحا بذلك صفحة جديدة يطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين كبار الأندية المغربية ومواصلة التألق قاريا.
4: نتمنى على الله أننا تكون هذه بداية ديال العودة ديال المغرب الرياضي الفاسي لسكة التتويجات، ماشي غير سكة الانتصارات، لأن الهدف ديالنا الآن كنظن أنه كبر والطموح ديالنا كبر، فأكيد غادي نزيد نقدموا كل ما لدينا لهذه المدينة.
2: مراسم التتويج اكتسب طبعا مميزا، حيث تخللتها عروض ضوئية وإطلاق للشهب الاصطناعية وفقرات موسيقية أضفت على الحدث أجواء احتفالية عكست حجم الفرحة بعودة النادي إلى منصات التتويج بعد إحرازه لقبه 9 في البطولة الوطنية والأول منذ سنة 1985.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لفاس باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم. ببولمان افتتاح قريبا لفضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بأصيلة يعلن السيد الكتيري. تسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية بإقليم وزان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشرف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. صفية عثمان في المتابعة.
8: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولا يعقوب التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مدى 18 شهرا بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027 بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
9: التشغيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
8: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
7: في خبر آخر، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري ببلمان أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية. فاطمة الزهراء بوتغراسة والتفاصيل.
10: ببولمان أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
11: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب زعلة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة واللي غادي يكون إن شاء الله في افتتاح ديالو في قادم الأيام.
10: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2 مليون درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
7: ونختم حصد الجهات من وزان، حيث نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالإقليم لقاء تواصليا لتسليط الضوء على الدور المحوري للتعاونيات في التنمية المحلية والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. حفص الحجام في المتابعة.
12: اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم وزان وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المصالح اللامركزة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لإبراز مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى وإقليم وزان. رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة وزان عبد الغني الشرع أبرز أن المبادرة الوطنية وفي إطار برنامجها الثالث المتعلق بالدخل والإدماج الاقتصادي للشباب أولت اهتماما خاصا لدعم التعاونيات، حيث تمت برمجة 111 مشروعا لفائدة التعاونيات بالإقليم ساهمت في خلق فرص شغل مهمة لفائدة النساء والشباب. وأضاف أن هذا اليوم تميز بتنظيم دورة تكوينية خصصت للتسويق الإلكتروني والتركيز على تقنيات البيع عبر المنصات الرقمية وكيفية ولوج الأسواق بطريقة حديثة.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بمجلس المستشارين أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات، لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
1: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار مبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذا المجموع 945 مشروع كانت ثلاث تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار، شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الأخبار المغربية.
1: على ضفاف خليج الداخل حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب، بحثاً عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالصنارة، تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان. كان
2: بالنسبة لهاد الهواية كنمارسوها حنا كأصدقاء، كنمارسوها هاد كرياضة، أولا كرياضة وثانيا راه كنديروها هواية.
1: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب.

0: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: في ألمانيا موجة الحر تتسبب في وفاة أكثر من 5000 شخص. في إسبانيا الحرائق تأتي على أكثر من 55,000 هكتار من الغابات منذ مطلع هذا العام. وارتباطا بموجة الحر غرب أوروبا يسجل أكثر أشهر يونيو حرارة على الإطلاق. مستهل هذه النشرة الإيكولوجية من ألمانيا، معهد روبرت كوخ للصحة العامة يسجل نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الجاري، معظمها في أواخر يونيو المنصرم عندما تجاوز المتوسط الأسبوعي لدرجات الحرارة 20 درجة مئوية بفارق كبير. وبحسب حصيلة حديثة نشرها المعهد والمتخصص، سجلت نحو 4270 حالة وفاة بين الأشخاص البالغين 75 عاما فما فوق، بينما تجاوز عدد الوفيات من النساء نظيره من الرجال، حيث تشكل النساء أكبر فئة من كبار السن في البلاد. السلطات الألمانية أبلغت عن أكثر من 4700 حالة وفاة زائدة عن المعدلات الطبيعية خلال موجة الحر التي اجتاحت كل من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا في الفترة ما بين 20 و 28 يونيو المنصرمة. إلى إسبانيا، ارتفعت المساحة الغابوية التي آتت عليها الحرائق بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. تعد هذه الحصيلة أكثر من ضعف الحصيلة المسجلة في نفس الفترة من سنة 2025، حيث أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. وبحسب بيانات المنصة الأوروبية المدمجة في برنامج كوبرنيكوس، فقد التهمت النيران 4509 هكتارات بين 2 و 8 يوليوز الجاري بعد أسبوع وصف بالحرج، حيث التهمت النيران ما بين 25 يونيو الماضي وفاتح يوليوز الجاري ما مجموعه 10218 هكتارا. وتتجاوز هذه المستويات بشكل كبير المعدلات المسجلة خلال الفترة ما بين 2006 و2025، حيث فاقت المساحة المحروقة القيم التاريخية المسجلة لهذه الفترة من السنة بأزيد من 76%. ويأخذ نشاط الحرائق نسقا تصاعديا ملموسا، إذ أحصت إسبانيا منذ بداية العام 305 حرائق للغابات، أي ما يقارب 3 أضعاف ما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. ارتباطا بموجات الحر، أيضا شهدت غرب أوروبا أكثر أشهر يونيو حرارة على الإطلاق بعد أن سجلت موجة حر شديدة في نهاية الشهر سجلت أعلى درجات حرارة وتسببت في اضطراب إمدادات الكهرباء وتعليق الدراسة. وحسب خدمة كوبرنيكوس لرصد تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، فقد كان الشهر الماضي ثاني أكثر أشهر يونيو حرارة على مستوى العالم، وشهد كوكب الأرض أعلى درجات حرارة لسطح البحر في هذا الشهر منذ بدء تسجيل البيانات. وكشفت البيانات أن متوسط درجة الحرارة في غرب أوروبا بلغ خلال الشهر الماضي 20.74 مئوية، أي أعلى بأكثر من 3 درجات مئوية عن متوسط درجة الحرارة لشهر يونيو بين عامي 1991 و2020. وتحدد كوبرنيكوس المنطقة بداية من إسبانيا وبريطانيا شرقا حتى إيطاليا وألمانيا وجزء من النمسا. وعانى غرب أوروبا حتى الآن من 3 موجات حر شديد في غضون 3 أشهر، وتواجه دول مثل إسبانيا والبرتغال موجة أخرى هذا الأسبوع. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
6: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جلالة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله افتتاح ديالو في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2 مليون درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابرا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: عمالة مراكش نظمت لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، والذي شكل مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات باعتبارها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. هذا اللقاء المنظم في إطار المبادرات الوطنية للتنمية البشرية شكل فرصة لاستعراض المنجزات المحققة على مستوى عمالة مراكش في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا آليات الدعم والمواكبة المؤسساتية التي يعتمدها مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز دور التعاونيات لا سيما من خلال الرقمنة وتسويق منتجاتها.
8: هذه المناسبة شكلت بطبيعة الحال تقاسم منجزات عمالة مراكش في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث لابد من التذكير على أنه فقد تم دعم مواكبة 945 مشروع ونشاط مدير للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 215 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 68%، وفي هذه المجموعة دي 45 مشروع كمثلات تعاونيات أزيد 272 تعاونية لتم الدعم ديالها في الإطار. شكلت فيها نسبة تعاونيات النسائية 72% والتعاونيات الشبابية 50%. وفي إطار هذا اللقاء التواصلي فقد تم تقاسم آلية الدعم والمواكبة المؤسساتية بجميع شركاء ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال بهدف تعزيز دور التعاونيات.
7: هذا اللقاء تميز بتقديم شهادات لأعضاء تعاونيات استفادت من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب تنظيم ورشة موضوعاتية حول المواكبة المؤسساتية للتعاونيات بمشاركة ممثلين عن المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ببولمان، أعلن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أنه سيتم قريبا افتتاح فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية الذي سيرى النور بجماعة أصيلة باعتباره قطبا جديدا مخصصا لصيانة وتثمين وإشعاع الذاكرة التاريخية الإفريقية.
6: هذا الفضاء غادي يسدي خدمات يعني جلة على غير كل الفضاءات اللي هي موجودة، واللي غادي يكون من أبرزها فضاء يحمل اسم صاحب جهلة وهو فضاء محمد السادس للذاكرة التاريخية الإفريقية بإقليم طنجة أصيلة وبجماعة أصيلة، واللي غادي يكون إن شاء الله في تحديده في قادم الأيام.
4: إنجاز هذه البنية تطلب غلافا ماليا تجاوز 2 مليون درهم ليرتفع بذلك عدد الفضاءات المخصصة للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر مختلف أرجاء المملكة إلى 109 فضاءات. تدشين هذا الفضاء يندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية الرامية إلى توسيع شبكة فضاءات الذاكرة التاريخية لتشمل كافة جهات المملكة، تماشيا مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا الجهود المبذولة لصيانة الذاكرة الوطنية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة دورة تكوينية لفائدة ممثلي 40 تعاونية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات الشريكة وفعاليات من النسيج التعاوني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض آليات دعم التعاونيات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
9: اتخذنا كشعار لهذا اليوم، هذا هو التدبير المالي والحكامة والتدبير المالي في التعاونيات. وعلاش اتخذنا هذا الشعار؟ هذا باش نواكبوا هذه الجمعيات هذه اللي باش تكون مواطنه وباش تكون تعرف بالمستجدات الجديده في قانون الماليه وباش تكون مطلعه على اش ليها واش عليها. وبالنسبه لينا كقسم عمل الاجتماعي ماشي هذا اول مره، احنا اول مره كنكونوا مع هاد التعاونيات حنا كتكون واحد المواكبه قبليه، يعني قبل ما يحطوا المشاريع نتاعهم باش كيفاش تيتكونوا، كيفاش تيكون التسميه، كيفاش المواكبه نتاعتهم في الاول تاع التاسيس، وكاين عندنا المواكبه البعديه كيفاش هاد الناس هادو يوقفوا المشروع نتاعهم وكيفاش يبيعوا المنتوجات نتاعهم.
7: الدورة التكوينية التي أطرها ممثلو عدد من الهيئات المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تناولت محاور هامة أسس الحكامة الجيدة داخل التعاونيات وآليات التدبير الإداري والمالي، فضلا عن أهمية التكوين المستمر في الرفع من القدرات التدبيرية للفاعلين التعاونيين وتحسين أدائهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
11: خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ربع نهائي كأس العالم 2026 في بوسطن، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بمؤهلات المنتخب الوطني المغربي، مؤكدا أن بلوغه ربع نهائي المونديال لم يكن وليد الصدفة. مدرب المنتخب الفرنسي أوضح أن الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. المغرب يؤكد أنه منتخب كبير، وبلوغ أسود الأطلس الدورة ربع النهائي هو ثمرة جودة لعبه وانتظام أدائه ولم يأتي بمحض الصدفة. مسار المغرب يشكل امتدادا للإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، ولا سيما بلوغه نصف النهائي النسخة السابقة من كأس العالم، واليوم بات المنتخب المغربي يصنف ضمن أفضل المنتخبات العالمية. مدرب الدياكا شدد على أن كتيبته تتوقع مباراة صعبة جدا أمام تشكيلة مغربية قادرة على الدفاع بانضباط كبير مع تشكيل خطورة في التحولات الهجومية بفضل امتلاكها لاعبين من طراز رفيع.
7: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أشرف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية لمدينة فاس الواقعة بإقليم مولاي يعقوب، التي ستنجز باستثمار عمومي يناهز 275 مليون درهم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية وتعزيز البنيات التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. تنفيذ هذا المشروع يتم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مجلس جهات فاس مكناس على مدى 18 شهرا، بهدف توفير بقع مجهزة مخصصة لاحتضان الأنشطة اللوجستيكية ابتداء من سنة 2027، بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.
12: التشكيل اليوم يدخل في إطار السياسة الملكية السامية التي تهدف إلى تقوية حضور المناطق اللوجستيكية لتقوية المنافسة اللوجستيكية على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك في إطار السياسة التي نادى بها جلالة الملك، وهي مغرب يسير بسرعة واحدة حتى تكون توزيع عادل على مختلف جهات، وتكون كل جهات لديها مناطق لوجستيكية تلعب دورا اللي هو البيئي، ثم توزيع البضائع بمختلف تلفيفاتها تكون قريبة من المراكز ديال التوزيع، إضافة إلى الشرط الرابع والأهم وهو التحكم في الثمن النهائي ديال السلع.
7: من شأن هذه البنية التحتية أن تساهم في خفض التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للمقاولات المحلية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية والدولية، فضلا عن دعم أنشطة النقل والتخزين والخدمات اللوجستيكية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة فاس مكناس واستقطاب استثمارات جديدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بمدينة سلا لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية، لقاء خصص لتدارس مضامين مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنتي 2026-2027. وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار رشيدي أن اللقاء التشاوري يندرج في إطار استكمال مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بانخراط جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد المخطط ومساهمتها في تقييم المخطط الأول، بما يعكس دورها كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وحرص الوزارة على إشراك المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة من خلال تقديم مناقشة مشروع المخطط الوطني الثاني في أفق عرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: على ضفاف خليج الداخل، حيث تمتزج زرقة المياه برمال الصحراء الذهبية، يحرص مصطفى أحد هواة الصيد بالقصبة كل أسبوع رفقة أصدقائه على التوافد منذ الساعات الأولى من الصباح أو مع اقتراب الغروب، بحثاً عن لحظات من الهدوء والاسترخاء في قلب طبيعة آسرة، وبين انتظار قد يطول وفرحة تتجدد مع كل سمكة تعلق بالصنارة، تتحول هذه الهواية إلى تجربة إنسانية تجمع بين متعة الصيد والتأمل في سكون المكان.
17: بالنسبة لهاد الهواية كنمارسوها حنا كأصدقاء، كنمارسوها هاد المياه كرياضة، أولا كرياضة وثانيا راه كنديروها هواية.
16: خليج الداخلة يعد من أبرز الوجهات المفضلة لعشاق الصيد بالقصبة بفضل مياهه الهادئة وظروفه المناخية المعتدلة على مدار معظم أشهر السنة، فضلا عن غناه بالثروة السمكية وما يتيحه من فرصة لاكتشاف مؤهلات طبيعية تستقطب ممارسين من مختلف الأعمار يجدون فيها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الطبيعة.
15: الخبر من المصدر.
18: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
19: لا تنسى،
18: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المخيم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: بمجلس المستشارين، أبرز مسؤولون حكوميون الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزيتها لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تنزيل إصلاحات وأوراش قطاعية تقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها، أكد المسؤولون الحكوميون أن المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية اعتمدت مقاربة مندمجة تجعل من التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود ركيزتين أساسيتين في مختلف السياسات العمومية. في هذا الإطار، أكد وزير التجهيز والماء نزار باركة أن المملكة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تحولات كبرى في السياسة المائية تروم ضمان تزويد جميع المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وضمان 80% من حاجيات السقي الفلاحية. من جهتها، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى إلى أن آثار التغيرات المناخية لا تقف عند الأضرار التي تلحق بالبيئة، بل تمتد إلى المجال الاجتماعي وتفرض تحديات تزداد حدتها لدى الفئات الهشة، مما يستوجب إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمناخ وتدبير المخاطر والكوارث.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور مونير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
6: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم أنتما.
5: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
6: فكما تتعرفوا، فالبشرة هي ذاك الحاجز التي يحمي الأعضاء كلها. فإذا كان الحاجز مريض، فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون، تدخلوا للأعضاء الأخرى اللي هما الكلوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي ذاك الحاجز وذاك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة، فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لدوك الأعضاء. فإن تكون الحرارة، الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إلا كان البرد فالبرد ما تيدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصنا نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون الغيام واخا تكون الشتاء فالأشعة تدوز،